0: الصلوات خاتم الأنبياء سيدنا ونبينا محمد الصلوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنك بو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاش ان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدقريتو بولاي جويريه دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو بيد فرمي لو ساكو كمن بجيم هيشتويت هر خليكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سيجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابر ياندكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوتشوار وشانيش أمانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اواندي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا ما قد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا ما قد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم جرابته.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: كرتوان كاني محراب.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان فيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ

يفعل لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه.

وسلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، وأوصاني أن لا أنظر من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت،

وأوصاني أن أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وتا أبو زر غفاري رزاو رحمتي خويل سربي دلي خوشويستم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أموشگاري كردم بششت لچاكا، أموشگاري كردم كتماشاي لخوم دولمن ترنكم، هر تماشاي لخوم نزم تربكم، أموشگاري كردم كهجارانم خوش بي، أموشگاري كردم سيلي رحم واتا سرداني خزمانو دوستان بجيبينم، وأموشگاري كردم لپيناوي خوادا لكس نترسم، أموشگاري كردم هر قصي حق بلم با طالج بيو زرري منيشي تيابي، أموشگاري كردم كزور ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله بكم، چونك گنجينيك لگنجينة كاني بهشت. فرموديكي صحيحو پيشوا طبرانيو ابن حبان رحمتي خوين لبي جيرويانتو. عن معاوية بن جندب قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الجار على جاره؟ قال إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضه، وإن أعور سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذيه بريح قدرك ألا تعرف له منها. واتا لمعاوي كري جندوبا وخويل رازيبي دفرمي برسيارم لبيغمبر كر صلى الله عليه وسلم ما في دراوسي لسر دراوسي چيا؟ فرموي اگر نخوش كوت بچي تسرداني، واگر مرت لقلب چي بوسر غورستان، واگر داوي قرزي لكردي قرزي بديتي، واگر رضبو برگي بو بكي، واگر قازانجي دسكوت پيروزباي لي بكي، واگر توشي ناخوشيك بو سرخوشي لي بكي، وخانوكت برز مكو بسر دراوسيكت دا تارغي باي لي نگري، وآزاري مدى ببوني چشتي خود مگر بوي روانه بكي تو بشي بدي. فرموديكي صحيحة پیشوا طبراني وخرائطي گراویانتوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن أسترقي من العين. عائشة داكي باوردان رضا ورحمتي خويلي بي لبيغمبره صلى الله عليه وسلم دقيرته كفرميتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني دركت رقية بخوينري لسرچاو زار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار عن الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركه يمنعكم من ذلك الفقر والحاجة، ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قتلوكم، وإن أطعتموهم أحلفوكم. قالوا يا رسول الله كيف نصنع؟ قال كما صنع أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، نشروا بالمناشير وحملوا على الخش، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. وعتب يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي دياري لخلق وربقرن تاوكاتي دياريا، بلام كبو برتيلو كري دينتان وري مقرن، هرچند لواني هجاريو پيوستي واتان لبكا بلام هر وري مقرن، آقادار بن كبرداشي اسلام بردوام اسوريتوا ايوش هر بدوري قرآن دا بسورينوا، آقادار بن که قرآن ده صلات داری سیاسی لیک جیاد بناوا، نکن اول قرآن جیاب بناوا، آگادار بن ماوی کتر هنده کار بدستی و سرکاری تان اکن
بجوریک بو خویان بریار ادنو بو ایوش بجوریکی تر جا اگر بگویش یان بکن ویلتان اکنو سرتان لیتگ ادن حوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضیان کرد کاتا چی بکین ای پیغمبری خوا فرموی وک حوالانی عیسی کری مریم بکن سلامی خوای لسر بی بمشار دیان برینو مردنو تیاچون لپینو گیرایالی خوا دا خوشترو چاکتر لجیان اگر لبیگوی کردنی خوا دا بی فرموده کی صحیحو ابو نعیم لحولیه دا یراویتیو.

أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين. مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين. دينكيتو وكشبل هاتو قلاي ظلمي رخان. يا ورانت بون ما مستايق تاب خاني جيان. أو أبو بكري رفيقت هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچراي حزنت وكو پروان أبو. والضحى وصفي جمالي تويا أي خير البشر نرجزي تشاو الدليلة يعني ما زاغ البصر. يا عمر سرداري قجدات پروراني سرزمين هرب الرسولي وشهادات.

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى

أَتَعْلَمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ.

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات وأن محمدا أعتقه الله عبدك ورسولك. رواه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه

0: إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.
0: رواه مسلم.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: وحده لا شريك،
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل.
0: لا إله إلا الله.
1: ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح. رواه مسلم. ويقول أيضا الله.

0: يقولها 100 مرة في اليوم، رواه البخاري.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

اللهم صل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

رب ارحم إن لم ترحم من يرحم، يا رب ارحم إن لم ترحم من يرحم، يا رب ارحم إن لم ترحم من يرحم، يا رب ارحم إن لم ترحم من يرحم، يا رب ارحم إن لم

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا. بولام دانوي برسيار الشرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برانی ایوه.

0: باسي خواب كان كرة أم هم نعمتي والله غرقي كلين لنعمتك كعكب عاديني برا قورما
1: السلام عليكم.
0: سلام السرحد دو شام كعكب عادين
1: قربان امام الصدام وعي تشارك من الاخوة الجناسة
0: خزمان لم نو السرحد دو شام فرمو
1: قربان شعب امام الصدام قلن تشار او عادي عام الكهف
0: جان
1: قوركاني من جماعتي اصحاب الكهف ديارن قوركاني ديارن نساء
0: والله ما كاكا بعدي من نم ديولا لأردنا يتدي عربية سيصو نو صال بو إسر شزاين شان صال زورة لو أنا وكو أهر أسريك ما بي إقنا بروانا كم وكو هين ما بي كون
1: ما بس بتعرفي
0: من اللي من سوريا كاكا بعدي لسوريا لدمشق ثم سر قبري بلال حبشي باشا قبرك معي اسال هلا كردستاني خومن اها لا بعضيان هنا كي بيل قبري اصحابي بالا بس قبري كي زور غورو هنا اللي معه قبرك معه لا بعضيان باشا زيكي هنا ديلي شو اماني جا مقصد ماوي من خوم نمديو وكود بينين بلام علين اواليك تشون زيارتي يعني كردو ديارة ابي اثري كي هبي قبرك علي.
1: أنا ما بدي بتعرفي من أبو ما مصاجان قلت أجر جين قرقان يعني أبي أو عيسى تعفر مية إيش هذا غير مش سبي أصل كامري سكت كامري سمعوا أبي بس خوي جورا أتعرف شرط كم ما قال ألو عيسى أجر قرقان يعني أبي إستاك خوش كان يعني أس بس يعني وأنا بس أعفر مية خوي جورا
0: أزين شيء كاكين خوي جل جلاله خوا زانايا بعددي أصحاب الكهف فرمي سبعة سابين كلبو حوت هشتم يعني ساقا كبو باشا عيب نبي انجا خواي قولي دعاء فرمي خواي جل جلاله خوي عالم بعددي أو أصحاب الكهف يعني اشتكب بمشولية لترى حكمتي أمشت أنا هندي شد هي خوي جل جلاله أي هيلته بو خوي أها يسأل مسبون منا في غمر جان برسياري روح إلى خواجر فرمي يسألونك عن الروح قولي الروح من أمر ربي ولا لا خواجر يعني وما أوتيت من العلم إلا قليلا أو أن ده زاني يعني ما أنه أو بطو كبو بو في غمر يتكت في إزبه لبنو مثلا هندي شد هي خواي قرب من يسألون عن الساعة ها يسالونك عن المحيط ها شلون بيرونك عتو هي مسبل افرتك كدكيت سوري مع جوان بيرونك عتو خير رب العالمين هاي يشتي شيء بما تشوليه هنا ترى لبين خواجان وبيغمرك يا صلى الله عليه وسلم
1: جزاك الله ما وفقك
0: اجمعين براي بوك خواي غير موفقتك كاكا بعدي خواي جزاباته ان شاء الله خواي غير جزاباته ان شاء الله عزيزي كريم امتنا زاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم دائما آها چاکه چاکتره خرابه خرابتریشه دوره تو انفر مده پیغمبر صلی الله علیه و سلم جیه بجیه که پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم روح ما قربانی به فرمی لمعیشه تا سیری لخو خوارتر که لمعیشه تا سیری لخو خوارتر که والله او ما مسامل محمد خواه جزای باتو افرمی مزگوتی که یعنی هبو لأفریقا که چوین مزگوتی که یعنی زور به ناس زور به ناس علی سبحان الله هيني كيش قبري كيش لبرده وتم أمتي والله أو ما مصاي مزجوا تكيه كوفاتي كرو عليه نعرف يعني ما اللي بقول نجري على مردو كان كامري زور بيزو يعني يلا كول أنا كأي أنا حوشة كي خوينير لبر بيجي وبيري باشا إتر جياني كي زور سعدة جياني كي زور نار حد جياني كي زور قرص بسربا بلام لقلوشا شكراني خواكن لقلوشا تسبيحاتي خواكن لقلوشا عبادتي خواكن بخوا اي تشومتا حجرة كانيان اي والله بالله يعني ابيني اتر ابي ادسك اي بقريان باشا يعني اما او تعمل سألي برنج برنج اما ياري بيكين بخوا الزلام هو ما الالمن عصان برنج بعيك شي اخوا دو والله ايو بتيتي تشان صالي اما ما نخوا اما تشيه باشا اما اما براسي دبي اما اها خولك الاوبرا كاكا عمري برا قوره مان
1: كاكا عمري
0: فرمو
1: ما مزفيش حضرت ابراهيم كعبه هبو يانا
0: هبوا
1: ها
0: هبوا
1: هبوا
0: اي شون
1: ما
0: حضرت ابراهيم نيو كده حضرت ابراهيم بنيتي نايو براي باوكم وكو شون علين باك اني خومان علين تازي كدو نوي كدو تعميلي كدو او حضرت ابراهيم رضا ورحمتي خواهي لسر بي دعاي بنيتي نايو
2: والله ما في اخذ كان اعظم حارم بالك هذه تقول اخوتي
0: اي خواه هوا خواه يقول جزاك الله خير
2: ما هو تفاعل في البحث
0: خواه قايل يبي براكم خواه قايل يبي خواه قايل يبي خواه قايل يبي ان شاء الله تو خوش كبرا كانم كاتا كان من تو وداخو كاتمير ونزيكي ينظبينو خواهي پروغا بخاتينا وجوانا كاني خواهي عقیبت منی اوج بخیر گیره خوال گناهی دای کو باک من خوش بی خوش شو بونه خوش کان من بی خوش شو بو کاک حاج محمد کله برشی بو کاک حریم بو کاک اسماعیل بن یری یا رب العالمین و خوش کو برانه من کله شب بار خو در گای خیر علی بکیت و علی من علی خو یم علی بیت و من علی خو یم علی بیت خو من علی کاک دانا و حاج علی با کاک با دو خوش من هن من علي يعني خواء من علي بيتي أو يعني كان شيء شيء أم عالم الجن والسحر يعني خواء درجة خير يعني بكرم خاتينا أو جو أنا كان اسمي عظمة تبى الله مصيبتي أزوج أسماء ما أنا بدل الرحمة سب بدل الشيء يعني رادي محراب ببرا يعني كنترول بحاجي بستيوان كي بستيوان يبي للدنيا ولا قيامة وبستيوان أخوش كبرا نش بيك بستيوان رادي محراب إن كي جوا للرادي محراب أجرن أو يعني كبي وندي أنا بيقول رؤيا خوشكم داد الدنيا كأكنا وزاجيان دایکی چاوانی خوشکم شالای برا گورمان خمخوری رادیو محراب خواه لخم بدورو کاکا محمود جیان حاج عثمانی برا گورمان خواه روی رحمه بکیت حاج عثمان درگای خیری لیب کتو لگل کاکا توانا جیان خواه توانا و طاقته باتی کاکا بعدینی برا گورمان لگل کاکا عمر خواه ایگور لگل امام عمر حشو که خواه ایگور بو خاتین اوزا رحمه ساقی طمیل کاما مساقی تکسی کاما که خواه لرحمتی خوی بیا برش معنی که والعذابی خوی بدور من که خواه محتاجی نامرد من که خواه الا رحمتی خوی بیا برش معنی که شعاتی پیغمبر غمر یام بیا برش معنی که شعاتی قرآن پی روزمانی رمضان و شهیدان بیا برش معنی که لدنیا و لقیامت داما و من که خواه وانی شویان نکرو پیایی به حمرو که بنسیمان جنیان نیه خواه افرتی به حمرو که بنسیمان کریچین خواه لکریچیتی رزگاری که خانی خواه ان بیتی اوانی که قرزار قرزکایی بود وانی مشکلی هنی بای حلکی خواه امکشه دولار و نوت و بنزین و گاز من بو حلکی خواه و عملی که دائما شکرانی نعمت کانی توب کن رحم بشوانا کامن بگاوانا کامن بباخوانا کامن بکریکارا کامن بوسعا کامن بجوتیارا کامن همون چی نتیجه کانی امیلا ام نعمتی منو اساسا نعمتی زور گوری خواه سپاسی تو کن پیمان رواب بینه یارب خواه اون اقل ما میتونه شکری توب کن ناشکری نکن بوی غضب مالی نگری یارب العالم آنی که پاریزی امنو اساسا خواه حرمتی ام پاریزی بیان پاریزی دشمنی لعاز کر کن ام نعمتی منو اساسا کردوسان کمان ولاتی عراق بپاریزی دل و خیر بیری ولاتی علی دراوسی بیا بس مانگ شرکای من بدور بانک رحم بریش بیا کام من مگز جوار کام من مال مال من بکش کام من بکر کام من بدراوسی کام من یوش کن کام من بکاد بر دست کام من دست گاه خزم گذاری کام من و ساخی تاکسی کام من خواهی گور ابو خاتی گوری خول نفری خراب بیام پاریزی یارمی خول رس که حلال بیا بس مانگ کل حرام بدور بانک محتاجی نعمت مانگ آمین آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوغراني عزيزي راديو محراب همو كنال خيركاني تر بسراو بن راو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كان برز كان خشك كان قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم جدبد أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول يعني همو جوري وتي أبي سن فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بينراو بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوشو بيرو وردبينن. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتو زور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوشي بيو ترشي بيه ككوتين ناو جنجال جيانا وبيقومان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو ام همو جورا زندورا مشد زور ابيسين بو يخواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي ابي اوي كايبيسين دو اواني او بي كايلين جا بستن زورا بس عقل اوي جير اوي لهاتو اوي كبيري بلاي باشا روجيو بي او قساني كايبيسي بز جيجو تتليبكا لناو ميشي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي او قسانبكوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانا وبي واتا او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او مامو سابريزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايما يو بو مصلحتي ايما قساكن بو برجواندي دنيا وقيامت مان قساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك كلسر منبرك بدل سوزانا نصيحتو آمشقاري او خلقاكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا إزقيك واي بي سين انسان بتوانيه تتليعن بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي امجالناو بسرا وكانا براسي زور كس هيك قسين لمن أبيسي زور جوانتر لمن أدايئكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بلغوا عني ولو آية واتل من الرايقين بخلق باتن يا آية تجيش فرب مبلغ أو عام سامع زور كس هيك و تبليغ أكري و بي أجين ري باشترا واعيترا تيغيشتوترا لو سامعيك الراسو خو لبيغمر صلى الله عليه وسلم ما بستكي بستوو حديثكي بستوو كوابو أواني كشد لما مسايني آيني أبسن لخير خوازان وبان خوازان أبسن حقوايا تنياما بستيان خويا النبي حقوايا أويك أبسن بجواني حفظكن وبجواني أدايكن چونكي براسي تنيا جو قرتن ما بست نيا بلکو گرنگ اوی انسان بیگینه امامی غزالی لناو کتابی ایوها الولد برگه جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشکل قبولها نصیحت آسان بلا مشکل اوی انسان بتوانی قبولی بکا وری بگریو بجوانی عملی پی بکا لبرو داوام لهمو جوگران اوی باکاتی خومان زایه نکین بلای برنامه پروپوچه و بلای او فلیمانه و او مسلسلانه و کوا فیری خراپه مانکن لسر خراپه رامان اهینن بخراپه و الفت من پی اگرن بلکو هول بین که کاتا شیرینکانی خومان تمنی عزیزی خومان او تمنی کوا روشت ناگریت و او کاتا برزو عزیزی خومان صرف بکین لبسر بردن بو جو گرتنی خیر بو نصیحتی جوان بو آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مسابر زانی که خوا در باریان فرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لو جوان ترکوا خلق بانکا بو رگی خوا و کردوی چاکب کا و بلی من لمسلمانانم ایمه جو بو اوانه بگرین انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بین دل سوزی اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو کردو کانی ایمه شار رنگ اداتا و خواهی تعالی توفیق من با همو من بجاری و جو گرانی برزش لگل ایمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافینی فی بدنی، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: رادوي محراب، رادوي محراب، سكوي بورا فكدني فرمود كاني دعين بيغمبر صلى الله عليه وسلم. رادو محراب دنجي محراب من بركاني كردستانا اخوانك بوزانيانو ميراد جراني بيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم.
3: معنى يوايا كو ملقا محراب سنري عبادته فرقيني لقل ام محراب ام سنرا لقل من برا فرقيني.
4: برنامج محراب جيانو، محراب جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی هلکولاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

وسلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، وأوصاني أن لا أنظر من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. واتا أبو ذر غفاري رضا ورحمتي خويل سربي دلي خوشويستم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أموشگاري كردم بششت لچاكا، أموشگاري كردم كتماشاي لخوم دولمن ترنكم، هر تماشاي لخوم نزم تربكم، أموشگاري كردم كهجارانم خوش بي، أموشگاري كردم سيلي رحم واتسرداني خزمانو دوستان بجيبينم، وأموشگاري كردم لپيناوي خوادا لكس نترسم، أموشگاري كردم هر قصي حق بلم با طالج بيو زرري منيشي تيابي، أموشگاري كردم كزور ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله بكم، چونك گنجينيك لگنجينكاني بهشت. فرموديكي صحيحو پيشوا طبرانيو ابن حبان رحمتي خوين لبي گيرايانتو. عن معاوية بن جندب قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حق الجار على جاره؟ قال: إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضه، وإن أعور سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذيه بريح قدرك ألا تعرف له منها. واتا لمعاوية كري جندوبا وخويل الرازيبي دفرمي برسيارم لبيغمبر كر صلى الله عليه وسلم ما في دراوسي لسر دراوسي چيا، فرموي اگر نخوش كوت بچي تسرداني، واگر مرت لقلي بچي بوسر غورستان، واگر داوي قرزي لي كردي قرزي بديتي، واگر ردبو برگي بو بكي، واگر قازانجي دسكوت پيروزباي لي بكي، واگر توشي ناخوشيك بو سرخوشي لي بكي، وخانوكت برز مكو بسر دراوسي كدا تارگي باي لي نگري، وآزاري مدى ببوني چشتي خود مگر بوي روانه بكي تو بشي بدي. فرموديكي صحيحة پیشوا طبرانی و خرائطی گرایانتو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن أسترقي من العين. عائشة داكي باوردان رضا و رحمتي خويلي بي لپیغمبره صلى الله عليه وسلم دجارته كفرميتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرماني دركت رقية بخوينري لسرچاو زار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار عن الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركه يمنعكم من ذلك الفقر والحاجة، ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أحلفوكم. قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، نشروا بالمناشير وحملوا على الخش، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: دياري لخلق وربقر تأوكاتي دياريا،
بلام كبو برتيلو كري دينتان وري مقرن هرچند لوانه هجاري و پيوستي واتان لبكا بلام هر وري مقرن آقادار بن كبرداشي اسلام بردوام اسورتوا ايوش هر بدوري قرآن دا بسورنوا آقادار بن كقرآن دا صلاة داري سياسي ليك جياد بنوا نكن ايوال قرآن جياب بنوا آقادار بن ماوي كتر هنده كربدستي وات سرکاري تان اكن بجوريك بو خوين بريار ادنو بو ايوش بجوريكي تر جا اگر بجوشيان بكن ويلتان اكنو سرتان ليتك ادن هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم عرضيان کرد كواتا چي بكين اي پیغمبري خوا فرموي وك هاولاني عيساي كوري مريم بكن سلامي خواي لسر بي بمشار ديان برينوا مردنو تیاچون لپیناو گیرایالی خواه دا خوشترو چاکتر لجیان اگر لبیگوی کردنی خواه دا بی. فرموده کی صحیحو ابو نعیم لحولیه دا یراویت یوان.

يفعل لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه

ذا الجلال والإكرام، نسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارحم سيدنا محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت.

0: مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

زانا برادر فن عظيمة مجموعة المسلمان قوتيان قوتيان تسوينا مزقوتي تسوينا مزقوتي باشا كنوشي جماعات ماكر أمكو ملا خلق داعيبو داقران بس خلقيان بان داكر مودين إخوة واتي تسوينا مزقوتكي بوتمانا ما مستاي مزقوت ما مستاي شيه لدورا وكشي مزقوت ناعتا مزقوتي كي والله ما وشي دورا ما كان ليرا زور بياوكا دولا من ده هيه ناعتا مزقوت واتي أسادة سي كي بخوم مبادو برادر واتسوي زانا عزيزكم زانا واتسن شرط برادر يتسع واتي تسوينا ما وكي لدر كمان ده در كي نخبر ده توزي غراوستان سنة وعدا بسيزال لدر كي دي توزي غراوستان سمرح مانگر دي سان لي مان داوا ني كردوا واتي بسن بروم دوا واتي من هراو سيزالي خود توا وكا اغنهات توا سيزالي سيم لدر كي ده توزي كي بيسو هاد بس زول ده متساوي كي تاريك و غزب عبي و تلشو تفد بو واتي هاتستان ده ما والله ميواني كون واتي ما زالمني ميواني راقرم من باب عيبة نشيمتي إنساني إيمان دار يميواني دركا حتى أمن دروزة خريج ممنا بي درم كي سون درم في دور نشورتي زور بنادلي والله هنا يقول بخيبا والله يقول ما أولتي ساردي ندايني زور بساردي أولا دانيش بران بالمان هيس قسينا آه فن مكافل صلان دمان دانا قلت أمنيش كابري داعي قلت هيدي هيدي دسم بيخي بانقم كربولا إخوة قلت أو موضوعي كان لقرم باسكر باسي لي خوشبوني إخوام باسي احتيازي عبد مكر بران بخوا انسان سن محتاج اخويا سن محتاج لطف وكرم اخويا مهما كان مشكلتها بي مهما كان قردار بي مهما كان غمبار بي مهما كان صاحب بلابي اكو هل محتاج اخويا لغير اخوا كسيت كما كل كنا قلت كامري نسي بقريه بقريه بقريه بقريه وتعطي انسان تنسان انسان بدوش الشعبان در ماكا انسان تبيدم دكريه قلت زول دوم ما خلبو تيب نزخان ديش كقريان راوستان قلتي كقريان يتوابو قلتي ايوه تشين تخواه بين بلان سون مالي من تانجي تو سون لدر كي من تاندا ما والله كاكا لو ما بلسايا ما فرسي ما تشي لو خرقي ناعتن يجد والله بياوي جي الدولة ما انتين ناعتن قلتي كاكا راستكا براسي لسدسي ايوه توبة دخن راوستان قلت سو خوشو تجاشا شي خاويني لبركب راوشي سبي قلتي بابي تينا مزقوت إذا مزقوت حتى دورك عن وجهك البس بقريان وفي وعد شداء وفي شب إلى موضوع دبي نقر إيه وبم أوها مال بمال بقر أن نقلنا بإخوانا بلان قوتي زماعة دزاني بيش أوي إيه وبين أمن خريكي تسبهم أو نقطة مهمة زانا أقل برادري باش نقل إشتبان زانا كابرا خريكي تسبه وفي بيش أوي إيه وبين بيش أوي إيه ولدر كبدن من مأيوس بوم لشيان لبرد پارشي قلق زور مهبو بلام غم دين بوم بلام دلم تون بو بلام خوشيم نبو لشيان مشكلم زور بو زنم لدستا بو كرم لدستا بو نم دزاني چبكم بوه بريارم دا انتحار بكم بريارم دا انتحار بكم ورن غرفة كشتان پيبشان دادم كرسيم دانا بو بوريسي شم هر واسي بو لمني خوم کر بلام كرسي كبر بوا او كفري بوريسكا كرسي كبر بوا وكت معادي لدر كتان دا ويسم در كيب كمو وكتم ناليان قربازو بمرم لكور بمو نكو كسك بخاري كمكا سمو سر كرسي كي ويسم بوريسكي لملكم تزاري سيم سمو سر كرسي كي ويسم لملكم زاري سيم زرستان ليدا وتم راوستا بزانم تباسه نوكو إشا چي ضروري هبي هاتم درکه کم کلوتی نگه ایش بانه امی خوف فوتان دو زانه برادری باش لحموش تک باز خیره

رادوي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستي بو ايوه هي لبيان بريخوا.

0: وسلم
1: چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم واتا كري جريري كري عبد الله ديارت ودلي بايعت ببيغمبري خوادا وصلى الله عليه وسلم لسر انجام داني نوجو زكاة درصوزي وآموشقاري بو هم مسلماني أم فرموده متفق عليه. عن ابن جرير رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جرير ورزاي خويل بي ديارت وكدلي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی پیج نویج فرزکان جمعه با جمعه کفارت و لابری گناهی نوان یعنی اگر توشی گناهی گوره نبی پیشوا مسلم گراویتی و عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبعین واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خويلي بدله بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي من دالكان تانفيري نويش بكن لحوت صاليدا لد صاليدا لسر نويش ليان بدن وجيغيان بو جيابكنوا. أم فرموده إسنادك حسنو بيشوى أبو داود جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوى عمر كري خطاب ورزاي خويل بيديارته وكا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی او این ویجی عصری بروا وک او وای مال و منال و سامانی لدز دابه. ام فرموده متفق علیه. عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي اگر جوتان لقامتي نواجبو بهواشيو لسر خوبرون ونواجو فلمكن چند فريا كوتن نواجبكن اوشك فريين كوتن تواوي بكن. پیشوا بخاري ومسلم جراويانا توا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خويلي بيلا بيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي أجر خواردن دان راو قامتي نوشكرا لبيش داد دس بخواردن بكن. أم فرموديه كشوى بخاري يراغيتيو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس نوجه کی بیرچو یان خوتبو هر کار بیری هاتوا با نوجه کی بکا جگلوا هیچ کفارتی کی تری نیه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: رادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر
1: برنامه سايا لبرنامه سايا دا لخزمات پيبن ورين يکاني قرآني پيروز دادجين لجير سيبر الواتا نمرغاني آياتكان دا روحمان آسود دكين برنامه سايا بور رابي آياتكاني قرآني پيروز لآمدو پیشکش کردنی

بناوی پروردگاری مهربان عزیزان صلاوی خوای گورتان لبید لما القیده اچین خزمت سورتی القلم کم سورتش هلوکو سورتی اقرا بلغی لسروی ام دینا دینی علم و زانستا دینی قلم و خوندنو و نوسینا دینی فربونا دینی پشکوتنا سرتا دست پیکات به حرفی نون که ایچه کلو حرفانی ام قرآنی لی پیکاتوا ام قرآن لبیستو هشت بیت پیکاتوا که تحدای بشریت اکات اگر بتوان نوینی ام قرآن یا خود ده سورتی یا تناند سورتی چی درجن تحدا کبر دوامو بشریت دسوسان بتایبت عرب که مشهورن ببلاغت و فصاحت و منطق و اشتان دعای من خواهی گروه سبحانه وتعالی اما جبو پیتا اکات که پیتا که لپیتا کانیم قرآن پیروزا اکسر فرمی والقلمی و ما یسترون سون با قلم اخوات و باو دیرانی که و یاداش اکری انسریتا و انسان اکان یاداشتی اکن جیل او جیل توماری اکن باوی که و سودی لورگرن تطوری پیبدن لراستیا اگر شهرستانی تی اسلامی نبوایا غرب بم پیشکوتنی استا وازونه اگهی گوستاف لوبون بریاری فرانسی علیه اگر حضارتی اسلامی نهاتات میدان لراستیا بشش قرنی تر اما ناگشتینم استا لعلم زانستی آنه که منصفن اعتراف بواکن چونکه روشگاریک بواکا امتی اسلام پابندی ام قرآن و ام دین بوا شهر سانتی لولات اسلام بوا غرب لجهالت و تاریخ و ظلمات جیاوا حتی عائله مالکی بریطانی زمانی جورجی پنجم کاته کوا اسلام دولتی هبو لولات اسپانیا استا که اوسا اندلوسی ناو هندک لا کسوکاری خوی انیرر بود دانشگاه کانی اندلس بودا نشکا کانی طلیطلو غرناطو اشبیلیا لغلنا میکا بو سروشی اوکاتا الناصر لدین الله خلیت واحنده لکسوکارم نارد بولاتی بر علم و زانستی ایوا لغل هنده دیاری متوازعا هوا دارم جگه احتمامی ایوا بیتو لولاتی ایوا دا بهرمند ببن لو علم زانستي كولاتي املي محرومه لا كوتاينا مكانوسي جورجي بينجم بيجو ابن اخو مسانوسي خادم كل مطيع يعني خدمه كاري ملكستان جورجي بينجم ملكي انجلترا باشا بريطانيا ابو شويا سردمانك بون باشا كان اوروبا كسوكاري خوانا ناردو بو دانشكاو زن کوکانی جهان اسلام پشتریش دانر با دانشگاه کانی بغاو دمشق و شوانه کانی تر حتی ایچک لخلیفه کانی بنی عباس هارون رشید ساعتک بدیاری امیره با شارلمان ملیشی اوکاتی فرنسا که جوی لچرکه چرکه که ایبید الان اما جنوکی تیعای وریای خود با امانه اوانا لزنستا دوکوتو بود بلام حالتی گروی دا رکود و خوتن و نوعق لسربون روی که دا جهان اسلام اوان اوی کوا فیری بوبن برو پیش بردیانو نوستان ایمش با سربوی ممتبون ماینو اوان پیش امعنای والا مسائلی مادیه بلام خو تنها انسان بماده دل خوش نابه بماده آسوده نابید او تا لگل او همون پشکوت نیا او خلقه ایوه هزناکی مرتاحن هزناکی بختورن بلکو آخر احصایاله لسا چلی دانشتوانی ولاتانی اروپا نزیکی لسا چلی هن نخوشی درونیان هی و سردانی پزیشکی تایبتک ایو هوی چیه هوی انسان ناخو آسوده نیا ناخو چشی زوره خرزان حلو شاو پیوندکان هموی بچراون او لراستی بدین اکره با اسلام اکره او پیوندیان اگره بداو ناخی انسان کان آسوده بکاو تیان بگینه ایو با ایره درست نکراون
یو میوانن لیره یو اگرین و بلای خواهی گوره اشتوانن او حولت هم بو پشکوت نیمادی بخنه چوارچوی عبادت و کاتک اتقانی اکن مجوانیش درست اکن کاتک ناوی خوابن کاتک بخیر درست اکن کاتک کم طماعن او جا چتا بابی عبادتو بده سینان رزامنی خواهی گوره و البت او بابتا او چشا لكاتي ترى إن شاء الله عبا جي بي أكيد أتينا سرعاتي دوهم كافرميت ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي محمد صلى الله عليه وسلم تو بم نعمتي بالوردقارد ونبي تو شيد بي ديارة إخواننا سان اتهامي بيغمري أن كدو بوي كوا ساحرة وتوانا شيتا أو إنسان برزي كوا شل دانا صال لنا أنا مشهور ببا صادق أمين هم صفاتي شي جوان برس شي شي بو شارة سر كردن شي شكاني بو حالة كردن مشهور بو هم صفاتي شي جوان دائما كوا عم تقام بيروزي هنا و ايباد او بتناشيرين انا لبرچاو عم خاو حقيقة عم نوم كاتوا هشتا اوان ما بيغمري شي عزيزي تواو عقل و جير الان تو شاتي خواهی گورش نفی اول کال قرآن او فرمیت و من نعمتا هر چیز شد نیز دوری لا شیتی ولا عقل تکشون او آتی سه ما فرمیت و اینا لک لا اجر غیر ممنون تو بام هول کوششت بام جهاد و خباتت بام دعو بانوازت که ایجینی ام پیام پیروزه تو پاداش تیک بخود دست برکی کوا بیمنتا کوا نبراویه کوا بردوامه باشان دعاتي جوار هما خواهي قول سبحانه وتعالى بتأكيد بلهم قسم وصفيكي ان پیغمبر برزي خواهي اكاد لراستيا جيگه سر سرماما خواهي قول وصفي انسانك قد بوشي ويا وافرميت وإنك لعلى خلق عظيم براستي تو تيروي اخلاق رفتار آكار چيزون قولو شکوه مندو جوانو پیروزه کهی خواهیگ با هم عظمته و شایتی بده با انسانک حقی بای همو انسانکانی سلزوی شوینی او انسانب کون و با هرمند بن لاخلاقی برزی لصفاتی جوانی براستی شایتیشی عجیبه شایتیشی پیروزه هلان خالقی کونوا با پیغمبریشی با رهز و عزیز صلی الله علیه وسلم كابو شيوية وبو تأكيدا أفرميت وإنك لعلى خلق عظيم راسي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم نموني إخلاقي برزبو لقل هو سركانيا نموني إخلاقي برزبو لتمني لاوتي دا نموني إخلاقي برزبو لتمني قنجتي دا نموني إخلاقي برزبو لكاتي بازدقاني دا نموني إخلاقي برزبو لكاتي شواني دا نمونه اخلاقی برزو لکاتی جنگ کند لهمو حالتی که لهمو شونه که لکاتی صلحا لکاتی جنگ لکاتی غزا کند لهمو وضعی که لکرین و فروشتنیا لبزی هات نوی بفقیر و هجار بهتی و ندار ببی وجنو لقماو نمونه او پری اخلاقی برزو جانبو پاشانا فرمید فستو بصیرو و یبصیرون تو نتیجهی ام هولو کوشه خود ابینی توا اوانش در انجام کارو کرده و اخوان ابین نوا مجده که کنهو خواهی گوره سبحانه وتعالی تو سرخات حمل دنیایا ولا قیامتا اوان سوگره و اوانش نتیجه وان درکه وید چه لسر حقو و چه خاونی پیامی راستو درسته اوا خواهی گوره سبحانه وتعالی ایداب جوی همو خلشی دا لهمو زمان کانو لهمو سرزمین کانا و هم نوری که خواهی گوره نردویتی به هیچ فویت ناکوشه توا اگر ماوی پلهور بری بگرید یا خود شوی تاریچی بسر عبه روش هربه توا و پلهور هلاده چه جا فرمید بی ای کم المفتون و تان درخیو نتیجه او خلکمی بود درخیوه چه شیطا، چه عقلی لدزداو، چه سری لشیواو براستی دا در کود و به یقین در کود اوانی شوینی ام پیامنا کود اوانی دجایتی اکن اوانا
لحالتی کانو کشید و کسرگردان و کسی که لدلا روشیشی بردواما اجی باشانا فرمید ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اکربه همی مدارشی فرمید پروردگاری تو خوی چاگ ازانه چه گمرایا چه سریل شواوا چه لروازه خی خوی لعدا خوی دور پریز اگره دلی اجیره که باسی قرآن و اسلام اکره چاگ نان ناسی خوی گورا چاگ همو شتکانان همو کردوکانان همو گفتارکانان تو معرکات هر وحا اوزهاتا چاگ زانای و اگادارا با کسانش کوا روازی هدایتیان بدل گستو تبر و پیروی ام دین اکن زور بجوانی و ریکو بیچی باشان نهی اکال پیغمبرو صلی اللہ علیہ وسلم لهمو ایمان دارک فرمه فلا تطع المکذبین ملکشو فرمان برداری او کسان مبا که برران من پیامنی کم پیام براز نازنن که در جایتی اکن که شوینی ناکون که پروباگنده خراب اکن دجی که ده هولو زرنا و خلچی مجول اکن بشتی تروا باوی رون اکن ام دینا تو فرمان برداری او جور کسان مبا اوانا ودو لو تو دهنو فیو دهنو آوات خوازد که تو کم اقدابزی لدینی خود لپیامی خود لو ارکی که پیس بردراو اوانش بین رب کون لگلتا لناو راستا تو دست برداری پیامی توحید ببید و هندک تنازل خیب اوان آمادان رب کون لگلتا دیار خواهی گولا سبحانه تعالی نایویت مسلمان لبواری عقید و بیرو باورا لبواری عبادات لبواری اخلاقا دوباره نه به شیوه دوباره کانی حلال و حرامه نه به تنازل بکی با کسانی که اینوید ضرر و زیان به عقیده و بیر و باور و اخلاق بگیمن ولا تطع کل حلاف مهین هروها ملکچی او کسانه بکوا دائما سوان خور مدرو سوان خوردن بابا خویان او کسانی کوا ایهانا کراون کسانکن سوکو سلیمن کسانکن پابندی اخلاق و رفتاری جوانین هماز مشائم بنمیم قصه هن و قصه با چرپا و سرطا اکا دو زمانی اکا قصه هن و قصه با امجور کسانا کسانکن هر کسی حوالی امکا هر کسی بیو امکا زرر کات تبروه مسلمان بچاو کراو بید هول بعد علاج اجور کسان بکات اوانی که عبو شیویا نخوشن نراسیا و نخوشی تنها نخوشی جسم نیا انسان که بیرو باوری سقط بو بیرو باوری نارک بو اوان نخوشا جوری کلا نخوشی جوری کلا ناساغی زو سیرا خلچی که بحال تایشی لید شوینی چی اشی را خبالای دکتور که چی ابینید ناخی نخوشا بیرو باوری مولقا آینده خوی تفرتونا اکا قصه نه قصه با مختان اکا خلچی بشر ریا چیشه درست دکه یا چی خوی من خوش نزانه او نوع کسانه صفاتی تری خرابی شنه مناعن للخیر مناعن للخیر معتدین اثیم من ای خیر اکا من ای چاکا اکا من ای یارمتی اکا تعدا اکا دزدرجی اکا تاوان اکا گناه اکا اتل بعد ذلك زنیم کسانه چی دل رقن کسانه کن باوک نادیارن کسانه کن نافختن کسانی کن بیر لا تاوان و گناه اکنوا او نوع کسانا خواهی گروه سفانگا فرمه انکان ذا مالی و بنین اما نا اگر مال و سامان پی بخشین نو اولای پی بخشین لباتی و سپاس گزاری خواهی گوره بن لباتی و حمد و سنای خواهی گوره بکن اوانا اما رفتاری انا کاتی که قرآنی ان بسر اکن لیتوا اذا تتلا علیه آیاتنا قال أساطير الأولين كانت آياتك كان إيمان بسر لا دخل ديتوا ألين أما داستاني كونا بسر شوى لم سر دمشا كسانك هن أقصي دوباره كنوا أم قرآن وازان كتبه كان ترى كتبه أفسانه كان ترى هيشي بسر هيشي وني همو دسكاري كراوا ألين أما داستاني شكونا تنافكرن تناغن
ئامادەنین دڵیان بکەنەوە بە دڵ جۆ بگرم ئەم پەیامە. ئەو قسە کۆنا ئەکەن کە قورئان تۆماری کردووە، قسەی ئەو کەسانی کەوا لە کۆنا وتوانە و لە داهاتووشا وتوانە و ئێستەش ئێڵێن ئەلەن ئەم قورئانە داستانی کۆن و بەسەر چووە. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين جعفر ما سنسيمه على الخرطوم أو أنا إما لوتي عن داغكي ألقاكي ألقي أكدين أكين لوتي عن ورهان شاشي مدبود وزخ چشان أكين نالين هروا بسران وبشيت أو أنا بوشو درجن خواهي قول سبحانه وتعالى جاري وحي مولتي إنساني خرابها ما هو إشي تولانيش بەڵام چووکە لە دەستی دەرناچێ خی گەورە هیچ پەلی نییە، هیچ پەلی نییە. ئەوانە بۆ شوەچن ئەوانە خی گەورە نمونە هێنێتەوە بۆکو ئەو نمونەیە کە ناوی ناوە هنا بەلو ناهم کەما بەلو نا ئەسحابل جەنە خی گەورە فەرمی ئێم ئەوانمان تاقی کردوێتەوە هەروکو چۆن پێشتر خاوەنی باخچەکانمان تاقی کردەوە ئذ ئەقسەم و لێسریمونەها مسبحین وتیان ئێمە هەربانی زوو هەمووی ئەچنین، هەمووی ئەچنین وەلا ئەستەثنون هیچی ناهێڵینەوە. دیارە کەسانێکی ڕزیل بوون باوچیان لە واچێ وەختی خۆی پیاوێکی ساڵح بوو بێ ئەم کوڕوونەوانەش چاوچنۆکن ئایانەوێت کە خەڵک نەیبینێ بەرووبوومەکانیان باخەکانە بەرووبوومیسێ و پرتەقاڵ و هەنار و خورما و ئەنوا ئاشکاڵی بووە. دیارە خوای گەورە لە هەموو سەردەمێکە داهێناوە کە ئەمە نیسبەتێکی هی فەقیر و هەژار و نەدارە کەچی ئەوان بڕیاران بەشەو بچن بیچنن هیچی پێوانەیاڵن ئەوان تەکبیرەکەن خوای گۆشت لۆلاوە شتێکی تر بێژەهێنێ. فەتاف عەلەیها تائیف من ڕەبک وهم نائیمون خوای گەورە بەڵایەکی بەسەر هێنا ئەوان لە خەوا بوون، بەڵایەکی بەسەر باخیا هێنا ئەوان خەوتبوون. فەئەسبەحەت کەسەریم هەمووی وەکو دروێنە لێکراو هەمووی وەکو ڕنراو هەموو وێران بوو بەسەرێکە باخەکە ئەوەی بەسەر هاتووە. ئەمانش بەیانی زوو هەستاون بەیەکتری ئەڵێن فەتەنادەو مسبیحین ئەنێ هودوو عەلا حەرفیکوم من کوتم سالمین، بابچین بۆ باخەکەمان بۆ شێڵگەکانمان ئەگەر ئێوەتانەوێ ئەمڕۆ میوەکان بچنین و فەقیر و هەژار پێمان نەزانن. فەنتەڵەقوو وەهم یەتەخافەتون خوای گەورە تەسویرانەکات کە چۆن بەدزیەوە و بەپەنا دیوارە ئەڕۆن و ئەیانەوێت کەس هەست بە ڕۆشتنیان نەکات. ئەیانوت ئەن لا یدخولنها الیوم علیکم مسکین ئەمڕۆ باوریا بین هەژاران و نەداران ڕوومان تێنەکەن. بەڵام وەغەدەو عەلی حەردن قادیرین کاتێ گەیشتن چیان بینی؟ زەویشی وێران، باخێکی سوتاو وێرانە. فەلەما رەئوها قالوا ئینا لەضالون کاتێ بینیان وانزانی ڕیان لێ تێکچوو تۆڵێ ئێمە باخی ئێمە بێ لەوە ناچێ. بەڵام دوایە بیران کردەوە بەل نەحنو مەحرومون ئەمە ئێمە مەحروم کراین چونکە نیەتمان خراپ بوو. خوای گەورە مەحرومی کردین لە بەرووبوومەکەی هەمووی لە ناوبەر لەدایەشی ئەبوایە بدرایە بە فەقیر و هەژار نەماندا ئەوەتە هیچی نەما. قال ئەوسەطهم ئەلەم ئەقول لەکم لەولا تسەبحون ناوەنجێکان وتی پێم نەوەتن ئێوە تەسبیحاتی خوای گەورە بکەن، سوپاسی خوای گەورە بکەن، ئێوە شکرانەی خوای گەورە بکەن. ئەو کاتە ئەڵێن قالوا سبحان ربنا ئنا كنا ظالمین تیان پاکی و بێگردی و تەسبیحات و ستایش شایستەی پەروەردگارمانە، بەڕاستی ئێمە کەسانێکی ستەمکار و ستەمپیشە بووین. دایەوەش فەقبل بەعضهم عەلی بەعضین یەتەلاوەمون چون بەلای یەکتر و لۆمە یەکتریانە کرد ئەوەی وت خەتای تۆ بوو، خۆت خەتای تۆ بوو بۆ ئەوامان کرد بۆ وەکو باوکمان بەشی فەقیر و هەژارەمان لێنادا. دوایە هەمویان وتیان قالوا یا ویلنا ئنا كنا طاغین هاوەڕ ئاهنا وەبۆ ئێمە، بەڕاستی ئێمە کەسانێکی خراپ بووین، کەسانێک بوون لە سنوور دەرچوو بووین. عەسا ڕەبنا ئەن یوبدیلنا خەیرا منها ئنا ئیلی ڕەبنا ڕاغیبون. ئومێدەواری دیارە بڕیاران داوە تەوبە بکەن، ئەوە ئومێدیان هەیە کە خوای گەورە سوبحانه وتعالى دوای تەوبەکەیان لەمە باشتریان پێبەخشێت. وتیان ئێمە ئیتر ڕوو ئەکەینە خوای گەورە سوبحانه وتعالى. کەسانێک کە ڕووەکەنە بێدینی و خواناناسی ئەوە خوای گەورە هەر لە دنیایە تووشی زەرەر و زیانە نەکات و ڕەنجە ڕۆ ئەبن و هەروە بە خەستی نایخۆن. لەبەرەوە پێویستە
ئێمە منان کە سوپاس بۆ خوای گەورە شتێک لەم دینە شارەزای شتێک لەم قورآنە شارەزای ئەم پەیامە بگێنین بلغوا عنی ولو ئایا تەنانەت ئایەتێک بووە تۆ جوان فێربووی شارەزای بووی بگێنە خەڵک داسڵەچێن دەوروبەرمان با شارەزا بکەین لەم دینە ئەم دینە هی پیرە مێرد و پیرە ژوانە نیە بەڵێ ئێوانیشە بەڵام هی گەنجە زیاتر گەنج و مهمە ڕۆ لە خوا بێ لاوەکانمان کچەکانمان خوا ناس و دیندار بن بەوەی وکوانیان لەسەر نوێ کە خوای گەورە ڕەزەوی لێگرتوون خۆشویستان باڵقەیەکی نوێ دەتانسپێرین بۆ زاتی کە سپاردە زایە ناکات وەسەلامو عەلەیکوم وڕەحمەتوڵڵا

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صلاة ورحمة پروردگار لجنابشتان به برایان و خوشکانی برزم ناونشانی و تاری امرو من بپشتیوانی خوا باسی نیتی پاگکین باسی نیتی چاگکین کاریگری کانی لسر جیانی اما او قصانی اکین او کردوانی انجامی دین اگر لبر خوابو پاداشتکی چیه اگر خوان خواستش تیتی تی کلبو پاداشتکی کامیه همو کردوکانی ایما تا او روژی امرین بناغکی بی لبرخوا بی لبرخوا امنیو جم کرد بی ام قسمه کرد بی ام هولم دا بی ام کار خیریم کردوا ابیوشته او موری پیو بی هر یک اگلی اما که چه در دروی اولاد لو شوینه لو قنصولیه لو مرزه سری پاسپورت که مانه کن بزن موری پیویه اگر پیوی نوی الان که که تو کشی تیای پاسپورت کت لقبر و لقیامت ابی همو کرده وکانی اما او موری لیدرابی موری اخلاص او من کردومه لبر خوابو بی انا گیر مدن اگینا سوالم لیکن شیطان خوی لم درزار راسب بو درزی اخلاص حزکا هر چی خلقی جهی لگلواب چه بو جهنم حزکا هر هموی بکوه طلبی تمل طلبی کودن حزکا زیرک در چه هرگز حزناکا حزکا و مکتبه کاول ببی حزکا همو طلبکان وکو او چار پین درس کوتبن ام دنیای خوابوی مدرسی کردوا ناوی ناوا صفت دنیا لقرآن ابوی من ناو نراوا تماشا که ناوی ناوا زهرت الحیات الدنیا زهره یعنی گل ای تمنی گل چنه که ناوی ناوا عرض الحیات الدنیا بمعنه یعنی عطر بونی عطر چنه که ناوی ناوا متاع متاع الحیات الدنیا چون قپالیه گه خوین سعن نو ده قپالیه کن بو مناله تیری تواوی پی ناخوا ام دنیا امیه بویه ما تیر خواردنی تیا نیه کاتی که کما بونکی زور رواک زور رواک کاتی که زو تواوی جا اگر وابیه ایتر بویه ما خوان خواست خو من منو کن تمنکش من بروا پارکش من بروا و زکش من لبین بچه خوان خواستم موری اخلاصی لی ندرابه اما پیویسی با فحص کردنی همو جاره گه و تاری امرو لخوم و دست پیکا تا یکی یکی یما تای بدنی با چین یکو با بسالاچو یا با گنج یا همو ما نگریتوا همو باوکو دای که گریتوا همو براو خوش که گریتوا خوندوار و نخوندوار گریتوا کز نلی باسی من ناکا ابی بزانی آوه که او تار باس اکری سیری که خوم کم چاو بنو خینم بزانم اری امشتا من تیام آیا ای تیام آیا بو تیایی تی چار سری کام آیا که چین خزمتی قرآنی پیروز دیان آیت باسی ام موضوعی کردوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیه یکی اگل دعا کانی اما بوا خوایا پنات پیگرم لو شرکی پی دزانم لو شرکی پی نزانم جاریوائی منو توشتی اکین لای خومشتی که چاک من کردوا بلام صحی ملائکی لندراو خوا پنابا پنات پیگرم لو شرکی خوم پی ازانم اما ریایا هندشتی شکم پی نزانم ریایا خواه پناه اگرم پیدلی یعن فرمویتی چی
خوايا بنات بيقرم من الرياء والسمعة بنات بيقرم لشتي بيكم ريابي يان بوخو درخستن بيه بو سمعة بيه خم مزايدة بخم أوكم خوايا بنات بيقرم كس ليوي برس هي تزوير شي خوش بيه حج كم من خوش من نوي شكاتي ليكين كمان حزكين دقلا من بني هموي تزوير بيه أجن شكاتي ليكين شري لقلا هكين أي خواشون قبول يكا ألين أو مني خلطان دوا مني خلطان دوا دقلا يبيا داوم تزويرا أصلينيا أي خوخوان أخلطي أمشتي من أي بما بازاري قيامت نابي تزوير بيه نابت ابي موري بانقي لي درابي اكري يك يك من بخلتيني بس كسما ناتن خو بخلتيني يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم او كسخوي خلتان دوا ايشبكا بو خو نبي وابزان قيامتي بالانسكي بركراوتو اشتيوا محله حل سيتريه كم كبيلن قبر خوابنا با بيلن كاك تو توشتا كانت كوا فايلكت حچيت يعني شتي زورت كردوا بس مو پوچل بو تاوا خوابنا با كمان حزكين كيلو هنگوين بكرين دعاي بيين و مالو ني و شكر بي چن دعا كيلو لو فروش ياره شيرت بي بداو ني و او بي اي خوا چون قبول يگا ألا لله الدين الخالص خوا دين داريه كي لمنوه خالصاً عيارة بسوچوار بس بو اوم کرد بي اوه تري همو لابا علي بو كيت کردو بي بو او بو دس خوشي كيت کردو بي بو او با دس خوشي بليو كا حفتا جار لقرآن پيروزا امو شهاتوا في سبيل الله لبر خاطري خوا لبر خاطري خوا با من هندي آيات بخير موا شين خزمتيان الذين يجاهدون في سبيل الله الذين ينفقون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أواني لبيناوي يما جهاد تيكوشانكن اواني لپيناوي يما دبخشن لمالكيان حيش مرامي كتري انيا بس لبرخاتري خوا ولا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم كاتي پاركش بخشن مددناكن بسر كابرا بچاوي كتري وسيريناكا وابزاني مدد باريوا لبرخوا بخشي بيتي خوا فرمي پاداشت لای منه پاداشت لدس خوشگی او نیه من پاداشت دادم او افرمی او کسی لشرا اکو جره لبر خاطری خواه جنگ آوا یعنی هنه کش اکو جرین لبر خاطری خواه نبوا لبچه لبشتی که مادی بو بیه خواه فرمی چی هرگیز پیان نلین مردون اوان مردونین بل احیاء عند ربهم یرزقون للاي خوا وانا زندون بزانم انسان با با اخلاص چنه مقامي برزه بيتوا چنه پاركي برکت داره بي چنه حولكي برکت داره بي چنه دعاي خيري بوي چنه تمني پر برکتا بوشي امشتوايا پرسياريان كلا زانا وعارفي گورا سهلي ششتري برحمت بي وتيان قربان ام اخلاصا بو وانا قرصا فرموي چونك بشي نفسي تانية حصي نفسي تانية فارا بخشي والله باكز نزاني دي نفس حزي لمني حزقا همو خلقي بزاني همو خلقي بزاني من ام پردم دروس کردوا من ام مكتبم دروس کردوا من ام فلانم دروس کردوا من ام هاوكاري هتيوانم داوا نفس حزي لمني بشي نفسي تانية يمكا كردواء كين لبرخوا
خوشویسانم معامله من کردو لگل خوا جاب زانه زانم چه چند مهمه معامله لگل خوا باشه لخوا دولمنتر هیه نیمانه خوا کزا خلطینه لماملا حج کز نا خلطینه خوا یک با یک معامله من لگل نکا یک به 1400 معامله من لگل آکا دینار یک به 1400 کلیری یک به 1400 دلار یک به 1400 و هم معامله من لگل آکا دی هر بو ایو بکین باشه هر بو ایو بکین ضرر من نکردوا و ضرری جناکین ام موضوعا ابی همو من اگه من لیبه و همو من بوردی معامله لگل آبکین پاره ل کتابی من علاکان من آب 25 دیناری تیه 25 زری با ما قصه حالی بیانا بی بل بازار بزانا هیچ دکان داره جبسی که داداته بو ام پاره تزویر ها پاره اصلی لگل پاره تزویر او سیمه جیه اکاته و کلناویتی او کردوی کلبر خواه اکریه سیمی اخلاصی تیه ایتلا قیامتا بازاریه ایتلا قیامتا شتکا بهشتی پی اکرینه ما او ما ملا بکین او بیر کین اولا موضوع که ایتر بارک الله من ناکری دست خوشی من لی ناکری آفرین من ناکری او کی کشه من بو ذاتی کم کردوا زور لو دولمن ترا پاداشتی من داده من بو ذاتی کم کردوا کامری کی دانا و کامری ملائکه و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ملائکه کانش تکان من بو انوسه همو انوسه لورترین شتا و تا گورترین شتا اچین سجده تماشا کن که اچین سجده جاری واهیه او شیطان اللعینه حول داله جا قیچه که باسی جار نلی سبحان ربی العلا یک جار بیلی بس او یکت بو نسراوا او یکم بو نسراوا اگر سی بیس یکم بو نسراوا سی جار سبحان ربی العظیم بو نسراوا رسمی نویجکم کشراوا خوابم یا حقی توام نداوتی حموی تومار کراوا ای حزگین چون بیل قیامتا چند دلو خوشا ها امقرأو کتابیه ورن سیری کنها من اما کتیبه که من آوا کردو ما آوا هولم داوا چاری واهیه این بوم زگوت ام دردش هیه الان ام با نویج سنتا کب کن فریای فرزا کب کن مشکل نیه تماشا کن که این بوم زگوت نیت نیه سنتا کب کن پیش نیورو دعای نیورو پیش عصر دعای عصر هر کامیان بیه دعای مغرب که ای تجور و سری ساعتا که که بینی چوار دقیمه ها پینج دقیمه ها تو چیه که من چیه کم خو مجبورم دانه نیشم من ایش حالا سم دست کم با دور که عاد نیوش کردن با من نوست راوا من تنها منو بونم با مای با لو درگاه هات مجور نیتم نبو نیتم او بو نیکم ایسا پیو بو کوت من او تلکوا او ما ملب کین لگل موضوعا او کسب و یانوس ری چاکه دانه علی او بانگی فرمو با فریای سنت کوم او کسب و یانوس ری علی با فریای جماعت کوم او کسب و یانوس ری اما یه بابتی نیت نیت لکر دو کانا بابتی کی ورده بداخوا جاری وای باوشی کی به تمن لمالکه ها اما وابزانم لوچه بسر اگر همو مانا نهات بی بسر همو مانا دیت دایی که کی بتمن باو که کی بتمن پیویسی با خزمت ها چوار کور پینج کچ اما نا کمال منالی هی ای کن بسر ها یه ایکان زور مانو بی جاری وای ایکان دو روش سی روشی برک بی یه ایکان لشاری کی تره یا هر نایت اگر بولا بولت کردو ویتت ولا فلان نایتو هر من خریکمو هر ام من زحمت کشمو من زحمت کشم بلام چاک کشم با ننوسه لبر خوابی کم یت نایت من ایشی خوم کم پی ازانن پی نازانن
هەستناکەن ئەمە ئەمە چەکەرەی کردووە لە لە نوێژخوێنی ئێمە لەمانەی کە ئێمە چاکەیەکەین شێتانیە تەوەرزێنێکی پێیە تەورێکی پێیە هەموو جارێ قاژێکمان لێکاتەوە هەموو جارێ زامارمانەکە لەبەرخوا بیکەین من ئەمە واجبی هەیە لەسەرم براکەی ترم یێت خوشکەکەی ترم نایەت کەیەن دەستخۆشیم لێکەن دەستخۆشیم لێناکەن بۆ خۆمم کردووە من قەرزارم قەرزە دەمەوە ئیتر منەتی چی یەکەم بەسەر ئەوی ترا لەم شەوانە نمونەیەکم گێڕایەوە ئەی کەمە کۆتایی وتارەکەم ئێمە دڵنیابین دڵنیابین سەد دەرسەد هەر ئیشێ بیکەین لەبەر خوا ئەو خوای گەورە پێش مردن پێش مردن ئەبێ پاداشتەکەیمان بداتەوە پێش قیامەتیش ئیتر شێوازەکەی چۆنە منیش نایزانم تۆش نایزانی بە شتێ پاداش دەداتەوە بە عەقڵی ئینسانە نەهات بێ هی قیامەتی شت ماوە ڕێکخراوێکی خێرخوازی 2009 هاتن بەم منتیقەی کوردستانە گەڕان چ لادیەک کێشەی ئاوی هێبا بۆ بیری بۆ هەڵکەنن لادی زۆر گەڕابوون هاتبوونە لادیەک ڕیسپیەکانی لادیەکەیان کۆ کردبوویەوە کاکە پێنج بە پێنج زەویەکمان بنێ ژوورێکەکە ئێمە بیرێکتان بۆ هەڵەکەنی بیرێک 250 مەتر ئاوی هەبێ ئەڵێ وتیان وەڵا زەویمان نییە شتێکی وامان نییە ئەوتی من نیمەوە منیش وتم نیمەوە ئەویش وتی نیمە ڕێکخراوێکە هاتووە بە قاچی خۆی بەبێ پارە بیرت بۆ هەڵکەنێ تۆ پاڵی پیوەنێ وا بڕۆ ئەڵێ گەنجێک لەوێ بوو وتی من زەویتانە دەبێ ئەو زەویە عەیدی منە کوێتان پێ خۆشە لەو باخەی خۆم زەویەکەتانە دەبێ سەریان سوڕما وتیان ئای تۆ بۆی دێ وتی ئەیوە داوای زەوی ناکەن وەرن لە لای باخەکەی خۆی زەویەکی پیان بیر تەواو بوو دوایی وتیان ئێمە بە مە ڕازی نابین ئەم زەویە داوتە بەم لادیە بەم شێوازە ئەوە ئێمە تەعاهودێکت بۆ هەنووسین یەک لە سەرسی ئەم ئاوە بێ بۆ خۆت بێ ئەو باخە دیسپادەی لێ بکە خۆم داوای نەکردبوو خۆم نیەتی نەبووە چاکەکەشی بۆ نووسرا بوو بە سەدەقەی جاریش سوودیشی لێبینی هەر هەموومان واین ئەو مامۆسایی دەرس بە قوتابی ئەڵێ بەیانیان کە بە دەستنوێژەوە ڕوا بە عیبادەت بۆ هێنووسرێ ئەو مامۆسایش کە دەموچاوی شۆردووە و هەرەبێ بیشووە دەستشی تەڕ کردووە یەک تۆزیتری تەڕکە ئەبێتە دەستنوێژ یەک شت جیاوازیەکەی کرد لە دەموچاو شۆردنە پێڵێن نیەت هەموومان خۆمانە شوێن نیەتی دەستنوێژ بێنی عیبادەتت کردووە ئەویتر نیەتی نێناوە عیبادەتەکەی نەکردووە ئالەمەوە بیگرە تا هەموو شتەکانی ترمان بزانە لە قیامەتدا من و تۆ چەندێ دەوڵەمەنین داواکارم خوای گەورە و میهرەبان لە گوناهمان خۆش بێ عاقیبەتمان بەخێر بگێڕێ مۆری ئیخلاس بدا لە هەموو کردەوەکانمان مۆری ئیخلاس بدا لە قسەکانمان مۆری ئیخلاس بدا لە بەخشینمان مۆری ئیخلاس بدا لە هەوڵ و ماندووبوونمان مۆری ئیخلاس بدا لە پەروەردەمان کە ئەنجامی دەین مۆری ئیخلاس بدا لە هەر هەوڵێ لە هەر ماندووبوونێ ئەنجامی دەین و ئەیکەین یا رەب العالەمین لەبەر خاتری خۆت بێ لەبەر خاتری خۆت و گەورەی ناوە جوانەکانت لە دەردی ڕیا بمان پارێزی لە دەردی ڕیا بمان پارێزی لە دەردی سومعە و خۆ دەرخستن بمان پارێزی کردەوەکانمان پوچەڵ نەبێتەوە کردەوەکانمان بەفووی شەیتان پوچەڵ نەبێتەوە لە دەردی شرک بمان پارێزی کردەوەکانمان لە قەبر و لە قیامەتە پەروەردگاری مەزن بە چەند قات و بە چەند قات پاداشتمان بدرێتەوە شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری هەموو ئەو خۆشەویستانەی بەنامە بە تەلەفۆن داوای دوعای خێریان کردووە ئالەم شوێنە پیرۆزەوە دوعاکەین شفای خێر بۆ هەموویان بنێری نەخۆشیەکان بێتە کەفارەتی گوناهەکانیان قەرزی قەرزارەکانمان ئاسان کەی قەرزی قەرزارەکانمان ئاسان کەی ئەوەی منداڵی نیە و چاوەڕێی منداڵەکە مناڵی ساڵحی پێبەخشی ئەوەی منداڵی هەیە مناڵەکەی بە ساڵحی ببینین ببێ بە خێر بۆ ماڵی ببێ بە خێر بۆ ئێستەی بۆ دنیای بۆ قیامەتی
ام ولاتمان لدرد بلا مصیبت بپاریزی لبارانی پر خیر و رحمت ولاتی ما ولاتانی تربیه بش نکی یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارته وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا الصجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كدبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاقي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنو فرمانا كانم پشتگوية نخن باوري تواب تويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن

0: وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: عمل بر اوی بیگمان ای و بلگکانی خواتان بگالت دانابو و جیانی دنیا فری ویدان جا امرو لو دوزخ دادن ناهن رین و ریگه نادرین داوی لیبردنیش بکن
1: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين
0: جا همو سپاس استایش بو خوای پروردگاری آسمان کانو زویو پروردگاری جهانیان
1: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: ود صلاة قوري تنهاب أوى لهمو آسمان
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بناوي خداي بخشن دي مهربان
2: حاميم
3: شان بيتيك لسرطاي هنده لسورتكاني قرآن دا هاتون جماريان چوار دا بيتا نيوي كوي بيتاكاني زماني عربين بو سلمان دني اعجازو مزنيو گرنجي قرآن كالتواني هيج کس دانيا بو بيتانا كتبه چي آوا بيوين الدابنت برادك حتى اگر همو گروي آدمي زادو جن کو ببنوا بو او مبستا بيگمان ناتوانن اروها چندها نهيني تريشي تدا زاناكان لهنده چي دواون هنده چي شنوتيانا هر خدا خوي زانايا بنهيني او بيتانا
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
3: ام قرآنا للايان خداي بالا دستو دانا ودابزيوا
1: ما

أي محمد هوالم بدني أيا سرنستان داول لوشتان أي كلا جاتي خدا ديان پرسنو هاناو هاواريان بودبن باشا آخروانا تشتي چان لزويدا بديهناوا با پیشانم بدن ياخد اوانا لحل صوران ياسمانا كان دا هيت هاو بشيو هاو كار يچان هيا اگر دلين بلي دكوات كتبه چي آسماني منشان بدن كپیجم قرآن بوتان هات بيد یا دیار دیشی زانستی لو رو و که بیسل مینید اگر ایور راز دکن.

لكاتك دا آيات آشكرا ورونكاني إيما بسريان دا بخوين دريتوا أواني كبه باوربون بوحقو راستيي كبوين ديت دلين أما جادو يشي آشكرايا.

يا خود دلين محمد خوي ام قراني هلبستوا بيان بلاي اگر خوم هلم بست بيت او دلنيابن خدا تولم ليدا سينيتو سزام دداد او كات ايوا بهيت شوي يغناتوان لخشموقيني خدا رزگارم بكن جهر خدا د زانه دربار ام قرانا ايوا چدرو بوختانك هل دبسنو تيدا رودچن لبر اوا خدام بس كشايت بيت لنيوان منو ايوا دا براستي وزاتا لبردو بسوزو مهربانا بو اواني پشيمان دبنو اللبيرو بوچونة چوتا كانيانو ريگي ايمان دا گرنبر.

هر دستيك هر كسيك لا ايمان داران يا لبه برواكان بلو پاي برز يا نزميان هيا بجوري كرده وكان يان كا انجاميان داوا امش بو اوه خداي پروردگار بجوري كرده وكان يان بتواوي پاداشتان بداتوا بأوي هيد جورستميشان ليبكريت.

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
1: روشك ديد اواني كبه بروابون برو دو زخ دبرينو نشان ياند دريتو پي اندو تريت هرچي خوشي و شاد يكتان هبو لجيان دنیا تان دا انجام تان دا بارزي خوتان راتان بوارد كوابو امرو يتر نوري اوية كسزاي خجالتي و رسوائي بدرينوا بهوي اوية كا لود برزي تان دكر لزويدا بنا حقو بهوي درچون تان لسنورو فرماني خدا
0: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

0: مجرمين
1: او رشبايا هم شتيك وهم شوين كاول دكاد بفرماني پروردگاري يتر كسيان ديار نمان جغل مالا تصولو هولا كانيان هر آبو شيويو بو جور سزايانا تولا لقومو هوزو غلاني تاوان بارو تاوان كار دسينين لهم موكاتو شوينك دا اگر يا خيب بن.

سوين بخدا براسي اما دا صلاتو توانا يشي وامان بخشي بقوم عاد كبا اي ومان نبخشي وا اروها هو كاري بيستنو بينينو ليقدانا وشمان بيدابون مخابن هو كار كاني بيستنو بينينو ليقدانا وا سودي بينا قياندن اماش لبرا اوبو تنكا ببالقو نشانا كاني خدا بيبا وربونو بر پرچان دادايوا او سزايي كقالتين بيدهات داوين جيريان بو لي درباز نبون.

وتيان اي هوزو قلي ايما باور بكن جمال لكتبك بو كلا دواي موسى نردراوا سلمنري پيامو كتبكاني پيش خويتيو ريك لقليان داو رين ميو هداية داد بو حقو راس الرقي راس درستيش

كوابو اي پیغمبر دان بخودا بگرو خورا گربا هر وكو پیغمبراني خاون ويستي بهز خورا گربون پلشان لي مکا او روجي كا بالينيان دراوتي هر كاتيك پیش هات وادزانن تنها سات و وقت چيان لروجيك دا پیچوا اما بالينو پیامو راگان دنیا چی تواوا جاو كاتا مگر تنها تاوان بارو گناه كاران نين كتيادا چن؟

0: بناوي خداي بخشند ومهربان
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
0: اواني ببروا بونو برهلستي ريبازي خدايان كرد اوانا خدا كارو كرد وكان يعني ونو پوچ كردو توا تناند تاكا كانيشيان بپاداشتا چون كما بستيان خدا نبوا
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
0: اوانشي باوريان هنا وكارو كردوا تشاكا كان انجام داو باوريان بو قرآن هب وكبو محمد دا بزن راوا هر اويش راستو للاين پروردگار يانوا اوانا خدا تاو پوشی کردوا لهم مو گناه کانیان تاکشی رواندوا لدلو درونیان دو بوتونیان ریکو پیک کردوا.

0: أعمالهم
1: أم فرمانا بوكاتي روبروبونا ويا لغورباني جنگ دا جاكاتي قيشتن بواني بباوربون بين دزد ليانو لغردنيان بدن أجينا أوان إيوادكوجن تاكاتي كشتاري زوريان لدكن إنجا كهيزيان نما بديل بيان گرن بطن دي بال بستيان بكن أو سا يشيق لمدو كاريان لغالدا انجام بدن يان بپياوتي ومنات ياخد بغورين وفيديا آزاديان بكن تا شرکو تا ایدیتو، آسواری نامینتو، دجمنان چک دادنین. بریارکا آوهایا، اگر خدا بیوستایا، خوی طولی لید سندن. بلام دیوید با یکتر تاقیتان بکاتوا. اوانشی لپیناوی خدا شهید بون. هر جیز پاداشتی هولو کوششیان بزای ناداد.
0: سیهدیهم و یصلح بالهم.
1: اوان الرین مویدکات بود جه گور ریگی خوشو دلو درونو بیرو هوشیان آسو ددکات.
0: ويدخلهم الجنة عرفها لهم
1: اروها دان خاتا او بهشتوا كبجورها شيواز بوي باس كردون.

0: آیا اون نگر راون بسر زویداو سرنج بدن تابزانن سرنجامی او خلکن نال باری پیش امان چون بوا خدای بدا صلات مالو حال یعنی بسر دار رو خاندن جابو همو بباوران سزای آواش تیچی چاوروان کراوا درنگ یازو دو چاریان دبید
1: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
0: أوابهوي أواوية چونك براستي خدا پش جيرو پشتواني أوانيا كإيمانو باوريان هناوا بيگمان بباورانيش هيت پشتواني چيان نيا

0: أي محمد هندق لو بيبا ورودو روان الدين وجويد بودقرن هتا كاتق لقصو قفتارد بويتوا جد دهل نو بدو دليا ودا پرسن لإيمان داران او باسي چي دا کرد او اللا چي دا دوا اوانا خدا مورينا و بسر دليان داو شويني آرزو وستين نگنجاوي خوين كوتون
1: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
0: اوانشي الربازي هدايتو ايمان داريان قرتو تبار بقفتاري پیغمبر هدايتو دين داريان قشدكاتو پردسينيت خداش شارزايو پارسكاريو دلنياي زياتري پیبخشين.

0: عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
1: عندك لا ايمان داران دلين خوزگا صورتك درباري جنگ دجي كافران دهات خواروا كتشي كاتك كا صورتك بروني دادا بزيتو باسي زنجي تيدايا او دبينيت اواني لدليان دان نخوشي باور لاوازي و دور روي هيا چاويان ابلغ دبيت سير دكن وكو كسيك لسر مرق دا بهوشي بسر دهات بيت جا باشتر وابو كجوه رايل بونايا و قصي جوانو بجيان بكردايا جا كاتك كارگيشت قايمي و جنگ برپابو اگر لگل خدا دار راز بونايا او چاك تربو بويان
0: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
1: أيا إوا بتمان أجر لغزا بشت هالبكان ياخد دصلاة تان كوت الدست توي أجاو فساد التوان لزويدا بتشنو هرشي بيوندي خزماتيش هي بي بترنو لناوي برن.
0: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
1: أو جورك سان أوانا كخدا نفريني ليكردونو كري كردونو چيراي هنا وبسر چاويان دا راستي كان نابينا
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
1: آیا او بوچی اوانه ورد بینی لقرآن دا ناکن و جوی بو ناگرن؟ یا اویه دلکان لآسی راستی دا قفل دراوه؟

0: او زالبوني الشيطان بهوي او وابو كبراسي دور وكان ديان ود بواني كداخل دلبون برانبر اوي خدا داي بزاند وك قرآن امن لمودوان لهندك هلوز دا بقصتان دكين خداش خوي تشاك آقا دار اللونهيني و بلاناني كدي شار نوا
1: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
0: أخو حاليان تون بيت كفرشتكان لكاتي جان چشانيان دا بدمو تاو برو پشتيان دا دمالن

0: مالهم
1: او سوكايتي سر مرقب بويا بسريان دادت چونك اوانا شويني اوشانا كوتبون كقين وخشمي خدا دبزوينيت اوانا بيزار بون للرزامن دي خدا خداش كارو كردوياني پوچو بي آكام كرد
0: ام

0: الله لهم.
1: براستي اواني كا بباور بونو بربستو كوسبيان دخست بردم ريبازي خدا پاشان مردن لكاتيك داك كافر بون او هر جيز خدا ليان خوش نابتو تاو پوشيان لناكات.

0: لكم
1: ايوا سستي مكنو داواي اشتي بيش وخد لدجمنان مكن چونك هر ايوا سركوتو دبن دل نيابن كخداش لقلتانا كارو كردوتان بزاين ناداتو ليكم ناكاتوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

مسلمانان همو عبادتك كخوا دايناوا ثمراتي هي بركاتي هي نيجيش خوا بويا دايناوا بويا فرزي كردوا وأوي أو نيش خوينا لمشتانا دور كويتو أقرنا نيجكي أجرينيا هاداش تينيا ثمراتي لي ورنا قلتوا بس ريعي جملة خواهي قولا جل جلاله كلا قرآن باسي نيجكا فالمي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر خواهي قولا فالمي بتأكيد ببيقوا ما براستي نيجي تواو نيجي راستقينا خاونكي منعك لفاحشة لخيانة لحرام خواردن لعرق خواردنوا لدرو كردن لظلم كردن منكر هموشتي في بشرعية فاحشايش أوشتانيك زور قبيح.

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعده.

0: عن شداد بن أوس
1: شداد
0: رضي الله
1: أوس
0: عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبري
0: عن
1: صلى
0: الله
1: عليه وسلم
0: عليه وسلم قال
1: كفرمويتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خايجاً تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایک نی جگل تو
0: و انا عبدك
1: تو من درس کردو منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأقر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

دل تشبيه كراوة بفادشايا كو اگر فادشا صالح بو اگر فادشا بياو چاق بو خلقك رعيتك هميان برو چاق ارون بلام اگر سر کردو پادشا پیاو خراب بو اگر سر کردو پادشا امری بخراپه اکردو حس حزی لخراپه اکرد او رعیتو خلککه هر هموی بجاره برو خراپه ارون و کتراوه الناس على دین ملوکهم و تا آدمی زاد وان لسر دینی پادشا کانیان جاک دل پادشا بی پادشای همو اندامکان لانسانا دسو قاچو چاو یوو همو اندامکانی تری آدمی زاد تنانت هستنا دیارکانی آدمی زاد کلمیش که حشار دراونو یمه هستیان پناکین او هزاران ملیار دماری کلمیش که آدمی زاده هیو هر هزاره های واجبه که تایبتی هیا وکو چندین ملوین واجبی بینینو چندین ملوین واجبی بستنو هر جهازه که واجبه که تایبتی خوی هیا هر هموی بجاره هستی نادیارنو هموی بجاره لبردم فرمانکانی دلار راوستاو او چیپی بلیواکا او قوتی که امرو ایم تعبیری لیدین با اراده وات خواست انسان لچو هلقله لدلو هلقله بون منا اگر انسان یک بیب چه بونوجک لمزگوت یکا لپیشا هستی پیاله اراده اکا لپاشا او هسته زندوا لدلو هلا قلیو لدماغا قلالا اکریو ادری بقات قات هلا سیت سر پی انسان هلا سینه اجوله لپاشا وردور دا ابیته هنگاو اراب رو مزگوت خوان خواسته او هسته برو خرافه انسان بره لپیشا هست لدلی انسانا هلا قلیو لپاشا ایداب میشکو بریاری لسر اداو پاش او اندام کان انسان هموی اکیو تجولا برو او مبستی که انسان ای بویب چه آیا مزگو تونیوش کردنه یا شوینک او خراپ کردنه کهابو لراسیا پیوست انسان ملبندی هستکان ملبندی وزکان کدلا او پاک بکرتو بوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمه الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واتا اگدار بن للا شيء ادمی زادا پارچه گوشت هه اگر او پارچه گوشت صالح بو ریکو پیک بو پاکو خاوین بو همو اندام کانی تری ادمی زاد پاکو خاوین به اگر او پارچه گوشتا پیسو چپل بو خراب بو همو اندام کانی تری آدمی زادو کوتمان همو یان سربازن بو پادشایه همو یان بجاره پیسو چپل بن لکو تایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه الا وهی القلب آگا دار بن که او پارچه گوشتایش دلا جاکوابو پیوست ایما هرچی هولو توانا منه بی خینکار بو پاک کرنوی او پارچه گوشتا آه او وسیله هو کارانه چیه کوا ابته هوی پاک کردنوی او پارچه گوشتو ایمه چره گایه بگرینه بر حتا اوکو او پارچه گوشته پاک بکینو هر بکرتی لرا اوکو خالبندیه که انجمیرین یکی لو خالانهی کوا ابته هوی پالفت کردنی درون من ذکر و یادی خواه لهمو کاتک مانا ذکر بهمو معنا کانی ذکر نکبو معنای کلیتی گشتوین معنای چی تس چیه لکردواریا و ازانین ذکر هر اوی بلین لا اله الا الله استغفر الله بدمو دلمان آگای لنبه نه ذکر یعنی یاد کردنوی خوا یاده لدلو هل بقله یاده لدلو بجی جو بقلن لقرآن چی افرمه الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية نزيق نبوت وكاتي ونهات وباور داران كاتي ونهات وكدلو دروني عن ملكته خاشع ببيبو ياد إخوة وذكر إخوة وبو أويكنا ظلب ولحق كقرآن بو خنوي قرآن بو آية كان قرآن وكاتي او نهات وامانش وامت كان بيش خواني عن لينيت وات اهل كتاب قاو رجولك كان بيش اوان كواد دور كوتنوال بيغمبر كان يعني عليهم الصلاة والسلام آقايا لهدي ورينو ماي بيغمبر كان يعني نما بيش جويا خص فرماني بيغمبر كان يعني بهوي او دليان رشبو يوو وزور بي زوريان لحق لايان داو فاسق بونو لسنوري خوادر چون هر دواب دواي اوان
آياتك كي ترفرمي اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون آقادار بن بزانا كخواي تعالى أرز زندو أكاتو دواي مردني بچي زندو أكاتو بباران أم دو آياتك خراونة باليك بسر نية بينهيني نية آياتي كان بحثي زندوبون ويدل أكا بحثي ملكتي دل أكا آياتي كتري عن بحثي زندوبون ويأرز أكا بباران باشا بو خراونة باليك يكمي عن آياتي شانزي لسورة حديد دوهمي عن آياتي حفدية أما أواقيني وكتون أرز بباران باراو أبيتو زندو أبيتو هروها دلي آدم زادش أجر كورش بوبو أجر رشيش بوبو تنيا بذكر ياد إخوة وترسي إخوة زندو أبيتو دو همشت كأبيته هوي زندبون ويدلمان خواندني قرآن وبستني قرآن بو عليك قرآن نازانا هر لو آتيك خوان مانو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وات إنسان دلي خاشع ببه بو أويك نازل بو لحق قرآن يعني الآيات كترى أفرميت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقدار بن بذكر إخواد الله أن نشتجي أبنو لسر حق داء مزرين شيخ عبد القادر الجيلاني رحمتي لبه دفرمي إن القلوب لتصدأ وإن جلاءها ذكر الله وقراءة القرآن واتدلان جن أقرن دل جن أقري وكو زورشتي ترك جن أقري دل جن أقري دي بچي پاك بيتو بچي خاوين بيتو بذكر إخوة بخواندني قرآن خالة تر لواني كبال من فيو أنيو أبيت وسيلة بو خاوين كردنوي دلو درون من بير كردنوي لناز نعمتكان إخوة بسر خو مانو بسر غير خو مانو انسان بابير كاتو لو همو نازو نعمتي خوا داوتي حرب خوي تماشاي داشي خوي بكا تماشا بكا لتوقي سريو تا پنجي بي او همو اندام جوانا او همو كار جواناني كاندام كان انجامي ادن لاشي آدمي زادا اگر انسان يك چاوي نبو نقصانا يك برجاني چاوي كي نبو نقصانا نينوشي كي نبو بويدا اميني قاچي كي نبو لإنسان لإنسان يتي تواو اكوي باش أمهم نازو نعمته خو أقل إيمة من مان پنجاس پنصص صال بيو هر همي لعبالة خواه صرفكين بران بربة شاوك مان نية جا كات كبير مان كردو كات كوتنا درياي بير كردنو أو كات لخوي غفلت بيدار بينو أو كات هوش أكينو لراسي بيدار بونو هوش كردنو يكم هو كارا بلكو هو كارا چي زور سرا چي بو اوي دل مان لغناه باكينو بيدار بونو يقضه وكو ابن القيم جوزي تعريفي أكال اكتب برزكيا مدارج السالكين أفرمي اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين واتا بيدار بونوا أوتاني كإنسان هوش بكاتو خبري بيتو دلي خبري بيتو بهوي أو راج لكان قوريوك راج لكاوة لخوي خوتوان بيدار بوتو لخوي غافلان كبيدار بو يو دلي ورياء بيتو دوای اوی که انسان وریابو نوی با پیابو هوش اکاتو بیر اکاتو هوش کرنوی شرک ابن القیم پیناسی اکا تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له او تان انسان دلی سور بوا بملاو بولاو بدوای حقا بگره بو اوی حق بدوزیتو جا کاتک انبیری کردو هوشی کردو بخوايا هاتو خواي تعالى بصيري بو دروسكا نوري أخات دليو أو نوري كوائتر وعد وعيد إخوا واتا هرشكان إخواك هرشي جهنم مان لئكا وعد جوان كان إخواك وعد بهشت مان تئدا هميل برشاو مان أبينين وازانين استيو ها بيقين أمرو نبي سبيني سبيني نبي سالة ترى دسالة دسالة ترى كل آت قريب هرشتك ما دام ديت نزيكا جا إنسان كجي أو آستو دلو دروني بصيري تيكوتو هوشي كردوو بخويا هاتوو يقضي بو دروس بو أو كاتا براسي دلي ورياء بيتو أغيتا بلي عزم واتا بليشي بو دروس بي علي ما دام من تائس خوتو بو وائس خبرم بو يو ما دام خواي قور أمهم نازو نعمتي بسر من آداوا ما دام رزقارم لقيامتا نابي إلا بونا بكبتم بولاي خواو واز لهواو آرزو بينمو نفسو دروني قوم پاكمو آلوا عزمي چي بو دروس بي كأو عزميش براسي بيوست همو مسلمانان بقين أو بلي عزما أو عزميش
وكو ابن القيم كنا سيدك قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض هستيك.

اكرين و هجتان لئو النابي واتا حرشيتان كردو بردستان اكري پیغمبري صلى الله عليه وسلم فرمي حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وتزينوا للعرض الاكبر واتا خوتان محاسبي خوتان كن خلقك پیش اوي محاسبة بكرين خوتان بچشن پیش اوي لقيامتا چشان بكرين وخوتان جوان كن بو روجي عرض الاكبر واتا بو روجي قيامت كهمومان بجاري آراستي خوا أكرين أم خوا آمادة كرنيش أم محاسبة كرني نفسيش وامان لئكا وردور دبتاوانا كاني خمان بزانينو هول بوين تاوانا كاني خمان لابرينو لجي تاوانو خرابو أوشتاني كبهلاك ما ندا أخلاق جوان بچينين كأميش تا قربازك كبتواني بمان جيني بما بستقورا تنها درقاي توبية بعد وعاي خير بو يكتريب كين خواي تعالى دلو درون من باكا آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاوي خواهي قولتان لبيت بيسراني بريزو خورشويست خوشحالم لألقيش نوي برنامي جوان خنوي قرآن بخزمتان قيشتي نوا بهيوي رزامن دي خواهي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك خورشويستان بلغي يكمي برنامكات تايبتا با باسكدني بابتي كي زانستی تجوید و تا بابتک به تیوری باس اکین و گیشی نسر او بابتانی که پیوست با او حلانی که لا پیتکانی زمانی عربی دا دکرید برنامه را بردو باسی چند پیتک من کرد لوانه پیتی تا دلتا دیارتین او حلانی که لن پیتانه اکری خوشویستم او یک پیتی تا ناسکین و یا خود و پیچوانه و پیتی دل قلوب کین وتصفتي تفخيم وترقيقك او غور بيبكين اغاما لو حالته بيد واروا بيتي دال بلاي تاء بتشيد امانه ديارتين وهلانا من كباس مانكل ونمونه مال سيان هنا يا خوشويستان واروا باسي بيتكاني صفير مانكل ديارتين وهلاني كذكريت بنمونه وشي زايب كين بذال يزكى برين يذكى ياخذ ببيشوانوا قران كليلا دنجي بيتكا بكريد ياخو صفتي بيتكا بكريد واروها وشي يسطرون بكين مصاد يسطرون سينكا قلو بكريد لو حالتيا ياخد بيتي سين بلاي زايا بشي وسجود بلين وسجود امانا دياتين وخلان كلا او بيتاني اكريد ولا برنامج غابردوا نمونما لسر همي هنا خوش يستان امرو باسي دیارتین و حالانی که رو دادن لکاتی اتنی پیتکانی پوک دا پیتکانی پوک خوشویستان پیتی او پیتانی که درون تپال پوک ضا ذال ثا و تا امسی پیت خوشویستان لزانستی تجویده پیتکانی پوکیشان پیوترید لیره دا یکم حالت که باس کراوه پیوست با حالانی کلم پیته اکرید در هنانی بشوی پیوشوی زمان لکاتی در برین دا زیاد لپیویست و با پیچوانو خالی دوام دانانی پیوشوی زمان لای پوک یان دیوی نا اوی دو دیدانی سر و با گمانی اوی پیتکانی پوکن وابزان لپوک و دل دا چید خالی یکم و دوام تارا دیگ پیوستن بیکو خوشویستان اما پیوشوی زمان من با ام سی پیتا پیتی و ذال ثا با امسی پیت خوشویستان مخرجگی چونیه پیشوی زمان من اکویتا بینی هر دودانی سرو خوارو واتبم شوازا نا اوی زور زمان در بینین بیتا پیشو نا اوی زمانیش من بکینا پشتی دان منو و بزانین با پوک او ترید واتکاتک بونمونا پیتی ذال الین اذ بم شوازا نک اذ یا خود اذ بیخ زمان من بخین ناو خوش ویستان اذ یا اذ نا اوی زور در بکری زمان خوش ویستان نا اوی زور در نکری و اوگا گمان برین با پوک او تیه ممشی وازا اذ اذ اث واتا پیوز ناکا زیاد روی لدهینا ندروی زمان ها بکین یا خود کم ترخمی بکین ببین پشتی دان منو و ابزانین که او تیه پیتکانی پوک با پوک او تیه نخیر خوش ویستان با پوک ناو تیه صفتی که دراو تا پال امسی پیتا بلکو پیشوی زمان من لگل هر دو براری سر و خواروا بمشوازا اذ اض اث بمشوازا هر سیکن یک مخرجان هی حالتی سیم خوشویستان گورینی پیتی ضا بپیتی صاد کبونی پیتی زیلی بیت بمشوازا بونمونا الظالمین بلین الظالمین اما پیتا ام پیتا اگورید با ساده که بونی زیلی بید خوشویستم الظالمین بوتی الظالمین اما حاله خوشویستم الظالمین اما پیتی زای پیتی ساده که بونی زیلی دید واتا بلای زای اچید که اما لهندی روایتا با پیتی ضاد همان خوشویستم با پیتی ضا ام در برینه به هیچ شویک نی اگه من لو حالت بید بمشي وازا الظالمين نك الظالمين شوارم قوريني بيتي ذال ببيتي زاي وكو الذاكرين بلين الذاكرين الذاكرين بلين الذاكرين خوش ويستان اقامان لو حالة بيت بيتي ذال
مخرجەکەی زۆر جیاوازە لە پیتی زای. پیتی زای پیتێکی سەفیرە کە لە بەرنامەی ڕابردوو باسمان کرد، بەڵام پیتی ذال ئێستا کە باسەکەی نابێت بچێت بەلای پیتی زایە، ئاگامان لەو حاڵەتە بێت. وهروها حالتي بينجم غوريني بي تي ثا ب بي تي سين يان بي تي تا وكو فكثركم بلين فكسركم اجما لم حالته بيت ترى ديك لنا امينه توي كردا ام حالته هي بي تي ثا اكين با سين چونك بي تي ثا لزماني كرديه نيه هولين هولين نزيكتين بيت كما بيليوي بو خمان رزقاركين فكثركم زۆر جیاوازە لەوەی کە بڵین فەکەسەڕەکم و ماناکەیشی زۆر گۆڕانکاری بەسرە دێت، یاخود بکرێ بە تا فەکەتەڕەکم، ئەمە کەمتر لە ناو ئێمەی کووردا هەیە، بەڵام ساکە گۆڕینی بۆ سین ئەو دیادەیە بەدی ئەکرێت لە برەو خۆمان بپارزین لەو حاڵەتە. واروا خۆشەویستان ئێنەسە دیاتین ئەو هەڵانی کە ڕوو دەدەن لە کاتی وتنی پیتی فادا. مەخرەجی پیتی فا خۆشەویستان سەری هەردوو ددانی سەرەوە لەگەڵ بەشی ناوەوەی لێومان ئەف ئەف و پیتێکی مەموسە هەوا لەگەڵ یا دێتە دەرەوە و پیتێکی ڕیخوەیە دەنگ لەگەڵ یا بەردەوامە ئەف بەم شێوازە ئەف گۆڕانکاری لەم پیتەیە هەندێک جار بەم شێوازە ئەکرێت کە هەڵەیە تەواو دەنەخستنی بۆی لاوازکردنی هەمسەکەی بۆ نمونە تەفعەلون بڵین تەفعەلون تەفعەلون ئەمە هەڵە خۆشویستان هەڵەیە تەفعەلون بەم شێوازە سیفەتی هەمسەکەی بە جوانی دەر بخرێت. وهروها حاڵەتی دووەم بۆ پیتی فا خۆشویستان گۆڕینی بە پیتێک کە لە پیتی ڤ یەکسانیە کراوە ڤیەکی ئینگلیزی کراوە، ئەمیش پیتی ڤ لە زمانی کوردیە هەیە خۆشویستان، لە زمانی عەرەبیە نییە. ئاگامان لەو حاڵەتە بێت کە پیتی فا نەگۆڕین بۆ ڤ بەم شێوازە وەضافادیع وەضافادیع نەک وەضافادیع ضافا ناخۆشویستان ضافا نەیکەین ئەو فایە نەکەین بە ڤ کە ڤ لە زمانی کوردیە هەیە، ئەو تێکەڵی ئاگامان لێبێت دروست نەبێت. بەڵێ خۆشویستان ئەم بابەتانە بۆیە باس ئەکرێت بۆ ئەوی خۆمان بپارێزین لەو هەڵانی کە لەم پیتانەیە دەکرێت بە هیوای ئینشاءاڵڵا قورآن خوێندنەوەکەمان جوانتر و ڕاستر بێت. ئەم بابەتانە باس دەکەین ئینشاءاڵڵا بێتەمایی سوود و قازانج بۆ هەموو لایەک ناوبڕێکی کورد وەرەگرین دواتر دێنەوە خزمەتتان.

فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا،

به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. بله خوشویستان تا آیتی 13 من خوینده و آیتی یکم خوشویستان کاتی خوینی نوا قل اوحیه قل اوحی اگر بواسین قل اوحی بمشی وازا لامکه کم یک لسر یمینو اوحی بمشی وازا او واوی چی مدی طبیعی دو حرکت ریجی اکی نوا انه استمع او نونان خوشویستان لسورتی الجن نونی مشدد زور دوباره با توا بایا گرینگا کلیر دا خومان را بینین لسه دریش کدنوی ماوی مینگا که انه استمع نک انه استمع زونو نکبر نین بلکو ماوی یک مینگا که دریش کدنو انه استمع بمشه وازا هر نون یک لم سورتا یا خود لقرآنی پیروزان لچوا نونی مشدد من هبو مینگا که دریش کدنو نفر من الجن بمشي وازا اگر بوصين وسطان وروشتين لسر وشي الجن هلوكو يكا الجن واتا الزماني منكا هلوكو خوي دريش دكريتو آيتي دوم خوشيسان يهدي او هايا خوي لاواز خوشيسان بيوستا بجواني هايا كدرب كيوه يهدي ممشي وازا و ياي مديك قيشتو با همزة مدي منفصلة شوار بو بيانش حركة دريجي دكينو هر لآيتي دوا خوشي بسان ولن نشريك دونون قيشتو با يك دوني يكم ساكن نوني دوا متحرك ابي با يك نوني مشدد ولن نشريك ونونكا زمنكي دريج دكينو آیتی سی خوشویسان وشی جد ربنا جدو و ضمیه دیکین بواو بلکو ضمیه بکرتی جد ربنا بمشی وازا بیخونی نوا آیتی چوار خوشویسان و انهو اگر باسین علین و انه ما بس ما لیل دا نون مشددکی که زمنکی دریش اکی نوا بوي منجكا أكمل ما تكون بيت آيتي بيانش خوشي بسان فزادوهم ببورن آيتي شش فزادوهم رهقا نك فزادوهم بكورتي نايخوين أو واوا مديش طبيعية فزادوهم بمشي وازا بيخونين أو آيتي هشت خوشي بسان وشوهبا او ضمانه بجواني دربكي وشوهو با واروها او تنوين فتحان كالسري او الصين زورق لآيات كان بلقو همو آيات كان بوشي وازك وتايهاتوا ك تنويني فتحية تنويني فتحة خوشي بسان كاتيك او الصين ابي با مديكي دو حركي بمشي وازا وشوهو با نك وشوهو با مكورتينا بهمان شوا كوتاي همو آيات كان عجبا احدا شططا وتدو حلك دريش اكريتو زوكو تايبي ناهنين واروا وشي للسمع ممشي غازي خوينو خوشيستان اگر بوستين بصفتي بينيك بين بميمك للسمع ممشي غازا اتد اتوانين باساني بلين بلام اگر بلين للسمع اما ميمك قل قلما ان بيكرد ونابي بشاز بخنو للسمع علي خوشوسان للسمع بمشي وازا او شانه كميك راهناني زياتري هتا او كوزمان من رايد لسر شواز راستو دروستك ايتي سيانز خوشوسان وان نونك لما بمشي وازا نون وميم مشدد زور جختكين لسرويك زمني منجكا ياخد غنكي دريش بكريتوا فمن يؤمن بربه همزكا قلقلبينا غنالين يؤمن والوانون جيشتو با اقلاب دروسة به فمن يؤمن بربه
او ميميش كميك دريجا كريتوا زم مينجا كي فلا يخاف بخسا بخسا نالين بخسا باكي قلونا كن خوشيسان بخسا هليا بخسا بمشي وازا اي خويني نوا تنها بيتي خا كلويا قلو دبيت ولا راها ولا رهقا والوا او هيا لويا قلونا كن نالين رهقا را راك قلوا هيك لا وازا انجا قافكو الي فكيش قلوا رهقا بمشي وازن يلين او هاي لو بينيا صفتي تفخيم ور بقريت بلا خوش ويستان بواندكو تايدينين ببرغي دومي برنامه كمان بهيوه رزامن دي خواي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك تال برنامه دهاتو بخزمتان دقينوا بخواي قولتان دسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوة. برنامج برسيارة كاني إيوة. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبورا جيوزا كاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برانی ایوه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خواهی تاکو تنیا و بیشریک حمد و سنا بو خواه صلاوت لدیداری پاچی محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام. اللهم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خوايا أو دي خوت بي خوش أو نحمد ثنا بوتو دوبارا أو دي خوت بي خوش صلوات لديداري باشي بيغمر الناس داركي إيمو نويني خوت ورنشان داري ايمت كاكار من لقيامت اخوة برشفاعتي من خواب پیغمري اكرم عليه الصلاة والسلام لمدينة منورة وبسر جاني مالو خزانكاني وياركاني وشنكوتواني بقشتي وبتايبتي بسر دلو دروني سرفرشتياراني راديوي محرابي پیغمر صلى الله عليه وسلم پاشان براياني بريز وخوشيستم لكنترول كم برنامانا بو ايمت ومارو صاغو شاكو پاكو امادة دكن تلفون کاری شده برای استان و وارد کردن ولام کشل اما با او وارد کرد خواهد یورا جزایی بخیر هم داد تو انشالله و پسشان او رحمت و برکت برجه بسر بیسرانی خوشیز لهر شنی که ام دنیای هن لدر ولاتن لنا ولاتن لهر شنی متابعی برنامه کانی رادیو محرابه پی اغمبر که خواه بر رحمتی خوی توقتا که العذابی خوی خواه همول اکمان بپاریزه و زور با تایبتی تر با او خوشکو برانی که همیشه هاوکارو دزباری رادیو محرابه پی اغمبر صلی اللہ علیه وسلم و با تایبتیش برای برز و خوشش ما حاجی پشتوان خواه لپشتوانی بی هم لدنیا هم لقیامت و لبهشتا قصری که بیوینه بو خوی و با کودایی که عشرتی دروس که ایمش انشاءالله بحول اقواتی خواه لخسمتی انا بین بدسی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لسر حوزی کوسر خواه تیر او مامک عزیز کارم نورکانی چایون سپاسی خواه کم که خواه جان بلوت مهربانی خواهی مولتی ام عبدی خوی دال علقی شنوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیوی محراب پیروزکی پیغمبر صلی الله علیه و آله بخدمتی نورکانی چای خوم گشتمو داوا کم لو خوای خوا همو لاکمان موفقه بو خدمتی ام پیام بیوینه خوا همو لاکمان دامزراوکا اوانه شکل نعمتی ام ایمان و اسلام ببشن لو خوا پارمو که هادیه كمقلب القلوب كمصرف القلوب كمثبت القلوب ضلي امل سدينك دامزراوك ضلي اوانش كنوري ايماني يعني نوري اسلامي يعني اخوي غير هدايه ان باو امشك باسباب هدايه بوان والاخوا بارم اخوا بلوتو مهرباني خوي شفاي كي بالرحمه وببلا بون خوش كان من بريكم الله خوشك برا من هن لشبارن داي دعاي خيرك امش عمليات ينكرو يا عملياتك يا نخوشي قرشيلانه نخوشي دليانه نخوشي قصر ومالو ينكرو يا مصر شكرانه يا زغت يعني يا فقرات يعني يا هر ازاري كان هي بيك بخاتي نونو ناو جوانك خو ازاركان يعني لدور خرو خواجيان لشببار من نكي بخاتي اسماء الحسنى محتاجي غيري خو محتاجي كسما نكي شفاي برحمته ببلبو كاك اسماعيل بو حاج محمد كلباشي بو كاك هريم او خوشكو بريانا من كا دعوة دعاي خير من لك خوا خير بين ترتان بتعبتي وافرتاني كبتمن او بياني كبتمن لشبار بارن خواي غور شفاتا بو بير بخاتي ناو جوانكان خو اسمي عظمي درگاه خير تعلم كانون كقرزار خوا قرزكار تابو دفقواني كمشكلاني خوا بو يعني حلقة أو كنا راحتي كي خوالة سري لابري خوشي ككريتشي خوالة درقاء خيري ليم كاتو مخاتي نازل جوانا كي رام بخيون كارو قتابي برزا كان مامكو خوابة لطفكي خوي إن شاء الله بمان جينة ما رمضاني مبارك عزيزة كانم أقر خوا يارو يارمتي درمان بي إن شاء الله تكون ببي أو هناسيك مان بو نادري حزدا كم لبرنامي أمرو دا شكراني نعمتي خواب كين تكون براستي خلق خريك وايلي دي يعني ناشكور ناشكور بهيش تي رازيني جا اكت ناشكور وي لو خراب تري تر ضل نيابه صدق ضل نيابه ك ها يسبروا خلكي من علي او ما دفتر زرر مكو او ما دفتر متينا او ما مالي كر اما مالي ك بيشتر بيو بوتا بو دينار بو غلاك نيابه كس كشي سالي او ما دفتر زرر مكو باشا اي بو بيشتر او ما دفتر نبو توسي امينك انجا بخوا ايجني بخوا كاسوي بخوا شوش مانغا فلسي كم بيانكرو بخوا يعني بكورتي وبمختصر يكي نارازين لم لو وضع لم جيانا اما خرابه اما زو خرابه قران مخالفي قران لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد اگر شكراني خواب كان او خواب تعزياك اگر ناشكري كان او خواي غير غضب تعديك باشا باشا يسأل عني خلك يقب بل بمن بل بل كاكا خوي ما إني خواناكي لما قليلة عبدكاني خواكين أزانم عزيزكم أمة نازاركي في أغمر صلى الله عليه وسلم يستورا تو أمولاتي إماها فرمودكي في أغمر ليتي بقب زانا قصاكي من درجة ياهي تو في أغمر فرمي لجيانا سيري لخو خوار تركا لعبادة دا سيري لخو جور تركا دا أم حديثة أمرو لسطع صد خلق عكسي كلوتو شون لجيانا خوي براور دكا لقل يابان لقل ألمانيا لقل سويد لقل دانمارك لقل سويسرا لقل أوانا خوي دا براور دكا ناي لقل صومال لقل أفريقا لقل أولاتانا خوي براور دكا كبوب لقميك نان بهلاكات او برا برزاني كا خواه جزاين باتو ما موسى ملا محمد ايشي ماني خواه ايقورا موفقي كا كا ام ججني قربانا لبر خاتي خواه معلوماتي خواه جوشتو چو بو افريقا بو نيجيريا بروا بكا ناملكي كي نوشي خوزگا بخوزگاي خواه دا صلاة بوايا حمو مالك يك ناملكا لو ناملكي او ما موسى ملا محمد بخوين دا او كاتا شو رسر معنى خذ السر او سجد برز معنى كما خواه لي وبرز يعني اما باشاين اما دولمانين اما يعني بلي ايلا فرجين بكورتيكي بروا بكا بشتيواي لي اجرت حتى مثلا او بو بو فقيريا يعني مزقوتي كان هبو يعني وكو تشبيني بكو كلانا وابو باشا ام مزقوتا كاوايا كلابياي وابر ورداكا ويني هرزور كما بلام يما وتاب صبلين يعني براسي مزقوتا كان من رازاوان جوانن بلام بداخو رجال پروردناكا افرتي چاك پروردناكا كم زور كم يعني كابرا لنامز قوتي اقسل اقل يقناكا كابرا لنامز قوتي حرام اخوا حرام اللي مختانكا زمكا دروكا وجدانيني زميريني ايزا نشو عبادة بوسي چاك هیچ گورانکاری که بسه تو آنه اینا هیچ چی که تیه دروس نکنی بسی چاکه یعنی تو معقوله لپشت امام که نوشکه قصر اگر امام که نکی معقوله نوشخینه لپالتا بی لرقی او بسیتا املاو لرقی ام بسیتا اولاو الم ایارانه لم مزگوتی بو او ایتر ام بزمد لناو مزگو بداخو لم زور بداخو برادر یک اچه تا درو کچی پانکه انکر بود در سامو ای پانکه که خوشانو و تی تو چاو لیبه ایش چیه تا درو پانکه که خوشانو هر بو عکسی بوی خلق سی بیه بله باشا ام برایی که لومی اوی اکر ام حال سا ام چو درو خوش اجا پانکه که در نی فرقی چیه اقرا من فرقی چیه او چو درو پانکه که خوشانو تو شو چیه تا درو پانکه که در سی يعني زور عجيبة لرقي يكتري إباشو تو أمر أمر قتشي لدلتا برابر يا يكشي قرآن يكشي أمن يان كروتو قصرق اليك ناكا خواه بيسي من قرآن خواني تو هيا ديب قرآن خواني تو دوري چيا روشي ونغل جزء خواني والله خوزك هيتش دا خواني برام دل پاك بوايا دل نوري إيمان تيا دل خوفي خواي تيا دل ترسي خواي تيا بوايا كاكم خلق زور حلال لو تيجيش ولا فلان كز على لشر ساعات ختم شيء قرآني كله دي خوز خوزجا هني خنده يبو شيء جاك كإشي بينك أما مصيبة يعني براستي جنوميتن جنوميت ماله بقول جنوميت لا مال يكان لا مال يكان سبي كونك باشا خوش كبرانك سلك عليك ناكن براو برانك سلك عليك ناكن باو كوكرانك سلك عليك ناكن كرو باو كرانك سلك عليك ناكن يا ما مصيبة نية دي أمس قوتها دوقاتو سيقاتو هموي كاشو هموي مرمرو هموي شوفاشو هموي نعمة دي إسفادي شيء بيغمري أكرم عليه الصلاة والسلام رابري يا ما روح بقرباني دفر بيت جاري وابو كان لزستانا كان يجي كلو ناو شواني فاكي خصوصا عزكا قري سر عزكا بناو شواني فاكي ونصاو بلام يا ما وايا مزقوتها كان ما لا والله مزقوتي شي علي بحر شي خوايا بلام حيف وصد حيف وەکو لە زمانی پێشوا ڕیجالی پەروەردەکرد ئێستا پەروەردەی ناکرد. ئەم بکەڵە پیاوانە کاک ئەحمەدی، شێخی سلێمانی، شێخ عەبدولقادری گەیلانی، شێخ حەسەنی بەسری، ڕەزا و ڕەحمەتی خوا شێخانی بیارە، ڕەزا و ڕەحمەتی خوا، ئەمانە خۆمووی لە مزگەوت تا پەروەردە بوون، هەمووی مزگەوت پەروەردەی کردن. باشە کاک ئەحمەدی، شێخی سلێمانی، ئەم کەڵە پیاوانە لە مزگەوت تا پەروەردە، مامۆسا مەلاکەریمی بیارە لە مزگەوت تا پەروەردە بوون، مامۆسا شێخ محەممەد خاڵ لە مزگەوت تا پەروەردە، مامۆسا شێخ محەممەد شانێری لە مزگەوت تا پەروەردە، مامۆسا شێخ محەممەد خاڵ لە مزگەوت تا پەروەردە بوو. ئێ مزگەوت پەروەردەی کردن، ئەو کەڵە پیاوانەی دروست کرد. ئەی بۆ ئێستا ئەو هەموو خانمە چاکە، ئەو هەموو ئافرەتە بە حورمەتە کە مێشوو فەقریان پێوەکە. ئەی بەڕاستی ئەمە منی دادە ڕوئیای خوشکم.
2: سلام و بەرەکەت بۆ مامۆسای بەڕێز و بۆ ئەم کارمەندە بەڕێزانە و بۆ ئەو برا بەڕێزەی پەیوەندەکەت سەرهەڵگرتم.
1: بۆ جەناب دایکی دایک
2: هەزار درود و سەلام بۆ گیانی ئەو پێغەمبەرە نازداری کە ئەم دینە پاکی بۆ ئێمە هاوردە بەرهەم و کە ئێمە ئێستا قەدری نازانین. خواوەندی گەورە ئینشاءاللە بە شوێنکەتۆ ڕاستەقینەمان تاوکەرم لە خواوەندی گەورە ئینشاءاللە بە شوێنکەتۆ ڕاستەقینەمان قبول کات ئینشاءاللە یارب
1: ئینشاءاللە.
2: مامۆستا گیان باز لە بینی ژن و مێر دەکەی دوایە؟
1: بەڵێ.
2: دەست خۆشم هەیە بۆ تەوەرەکەت. ئەی مامۆستا گیان چی لە پیاوێکەکەی مەسەلەن بۆن منە کە بە ژنەکەی بڵێت ئەخلاقتان تیانە ئەگەر داوای شتم لێ بکەن، ئەگەر داوای پارەم لێ بکەن. ئایا مامۆستا جیان ئەم پیاوەکە قسە لەگەڵ ئەو شنە و منداڵانەیانەکە خۆی لە ژوورێک بنێ دەرگا لەسەر خۆی دابخە بە حەفتە قسان لەگەڵانەکە، ئایم ئافرەتە چی بکە؟ مامۆستا جیان بەڕای بەڕێزت، بەڕای منیش، یعنی مەسەلەن بۆن ئەمە ڕاوبۆچوونێکی خۆمە، ئەگەر هەر ئافرەتێک تۆشی، هەر کێشە، هەر مشکل، هەز گوناحێک بێ، ئایا گوناحی پیاوانی تیانی ئەوە لەوەشە مامۆستا جیان
1: چۆن بەرەوەڵا سەبەبەکەی ئەوە؟
2: مامۆستا جیان چاوەڕوانی دوعای بەخێر بێتان
1: سەلام و سەرچاو بڕوا بکە ئافرەتێک دادەڕوئیە. تەلەفۆنی بۆ کردم، ئەو مێردەکەم حاجیە کە بانگای یەکەم کەس ڕاکا بۆ بزگەوت کە چی سوبحان الله ئافرەتی خراپێنێ لە ماڵە بە بەرچاوی منەوە بێشعی لەگەڵات. ئەی حاجی ئەمە یان چی حاجیە؟ مەشەبڵی باوشەکە بە ئافرەتی نامەحرەمە ماچیەکە ئەخر باشە ئەمە یعنی چی تێکی هین ڕێگەی عەمریان مزگەوتیان کردو بە کانی هەر تای خۆیانەکەن بەچن بۆ عمرو کردی ئەم عمرێ دەوری چی بە خوای خەلق یەک دەنێ ئیسپادینی یەک دەنێ نەوەڵڵە نەوەڵڵە. من نمونەیەکتان بۆ دێنمەوە سەیری کرد، ئافرەتێ لەگەڵ برابچووکتانە ها بۆ عەمرە لەگەڵ زاوەکەی کێشەی هەبوو، باشە خواهی گەورە ڕەحمی پێ بکات. کە لەگەڵ زاوەکەی کێشەی هەبوو هەوڵێکی زۆرمان لەگەڵ داخوا دەستی نەنێ بە ڕووی دەستی نەنا بە ڕوومانەوە باش و ئەلحەمدوڵا کێشەکە حەل بوو. بەڵام چۆن حەل بوو سەیری کەن. وتی من لەبەر خاتی خوا و ئەنجا جەنابتان کە تەکلیفەکەن ئەو کچەکەی دەمەوە، بەڵام جۆ بگرن نەیە بۆ ماڵم، نەچم بۆ ماڵی، مردیشم نێتە تازیەکەم، هاتیش دەریکەن، ئەویش من ناچمە تازیەکەت. مان باشە قەیناکە ئێمە ڕازی باش. سوبحان الله قەدەری خوا کچەکەی کچێکی ئاقڵ بوو، ژیر بوو، عەمرەیەکی بۆ ساز کرد ئێمە لەگەڵ ئێمە ها بۆ عەمرە. بڕواتان بێ، بڕواتان بێ، یەک شەو لە ماڵی خوا بووین بەیانی کە هەڵسایم چی بۆ مزگەوت، وتی مامۆسا گیان تەلەفۆن کە بۆ ئەو کوڕە بڵێ دڵم هیچی تیا نەماوە بەرامبەری وەکو جارانی دیاتۆت. ئەمە عمرێ، ئەمە عمرێ، ئەی برا ئەمە عیبادەتە، ئەمە زیارەتە. قوربانی چاوتان تۆ لە مزگەوتا قورئانێکە کردۆتەوە ئەمەنگە ئەم قورئانە ئیشی پێناکەی ڕۆژی بیست جوز ئەخوێنی دە جوز ئەخوێنی دەی دەوری چیە بە خوای بەو خوای کۆمەڵێ مناڵمان هەن. حەز ناکەم نای دەستگاکە بەرم، حەز ناکەم نای دەستگاکەم چکم بابا هەڵە لێمان تێنەگا. ئەو دەستگایە قورئانی پێ لە بەر کردوون وەڵڵا بیللاهی ئەو مناڵان سوال لە زین داگرن، یعنی تەواو مزگەوتیان ناڕەحەت کردووە، تەواو مزگەوتیان بێتاقەت کردووە. بڕوا ببێ یعنی بەزمێکەکەن لانێ ئەو مناڵەی کە ناچن بۆ زۆر زۆر لەو مناڵانە باشترمە. ئەکاکە تۆ ئەم مناڵانە بەی بۆی هەر قورئانێکی بێ ڕۆحی پێپەروەردەکەی بێ لەبەرەکەی بۆچی چاکە؟ تۆ قورئانی پێ لەبەر مەکە کاکە، تۆ وەرە ئەزای چی پێکە فێری تەربێتی کە تەربێت پەروەردەی کە پەروەردەکە مهمە. بە قوربان وەڵڵا بیللا نوێژی مەغریب بۆ لە ناو مزگەوتا خوای تۆ ئاگا لە دەنگمە لە ناو نوێژی مەغریبە نوێژدا بەسرا ئەو مناڵەکە قورئانەکەی لەبەر ڕێک ڕۆچۆ دەرەوە ڕۆژ نوێژەکەی نەکرد. ئێککە تۆ فێری نوێژەکەی بکەم، فێری شایەتمانی کە، فێری لە خوا ترسانی بکە، ترسی خوا بخە دڵیەوە، فێری ئەدەبی کە، فێری شەرمی کە، فێری حەیای کە، ئەمانە مهمە. تو قرآنی کی بیار روحی ولی فلان کس اونجا جزء قرآنی دوباره دیو چی چاق بقر همون دیگه شو که بدلی دای که بدلی باو که بدلی خال که بدلی رفیق کانیا مو چی چاق نه برام اما مزور مصیبته یعنی خال ابرو چایی که تو ولی فلان دکترایه فلان مهندس فلان محامی فلان من مستعد جا قیمه چی جا چی لیب کم دیو تا او تا کابرام خزانیه خزان مال با من الله کی خلقی که یارمتی دار باشه من الله کی به تاریکی دانیشون کاروانیه مالی کی که لری خوا کاروان داد باشه دی اما چه دوری هی آ یا زور جار ام دستگاه خیر خوازانه خواه جزاین بطا مثلا بلیم که الان مثلا بلیم نم نم ملاو شعران ملیم قوما خوانه خواسته دلیم ملیم قوما لیم که این رسمه الان با حیام نه چلی ناخذ کوری دی با حیام او خزم کسو خرم چیه که من لیم قوما و یک کس بدنگ مو نه مشکلی یکم کس نه بدنگ مو کس نیه یارمتیم با باشه والله افرتی سونی خواروتی مردکم جلده لیه پینج هزایی تکسی که من پینه بو بیبین بو خستخانه بگینه خسخانه قدره که خواه روشی تاو بخوای عمری خواهی کن باشه با تعزیه که با برنجو خواهد داله ساله بسو با نعمت خان بابچین با نعمت خان تعزیه که من دویه کن تعزیه چی بابا او قربه سرن چیز گرفه این سوزاره خان میوست زور سیره این شکان هموی با برو پرمایی با دنیای که که بس از معنی او جیانی نیه حالی نیه این بو او خلق که آوائلی هاتو که براستی یعنی مردو پرسی زینو کش لجیانا برواب که پیمو تو داده گیم با قربان خزمتی ام پیاو که که چواروشی که مریه که دبا مریه که که سن من روی مال من روی باشه که چیست بو اگری بخواه تازه تازه فایج اخرا بزور سیره یعنی عجیبه ام خلق که نازم بو چی آوالی قومه بو چی آوال مال ویرام بو باشه پر پر بر میلی نو تکرار به 120,000 است مجده معنی اینه یعنی مجده تانی اینه نو ده بزی و بود بسیصه بود 285 چاولی بو حالی پر نرازی بون امسال او حاله کن ای چون انسان دبیه دائما شکرانی خواب که حاله کتی دبیه دل نیا خان فرمو
2: نه فرمو
1: سلام استاذ شاكم عليك السلام ورحمه الله وبركاته
2: اللهم صل على محمد وعلى اله
1: وصحبه وسلم خالي الرازي لديك يا
2: هم لا جاي بو بتاني
1: باي غره جزا باتو يا
2: شوي غره اسي اودي انا راح اسوي يا شباب
1: خوای گور درگاه خیر لحمول یک مام کاتو درگاه شرکان من صد دخا بو خاتینه اونو ناو جوال کی خو
3: او پاره چی بو کیه به بو نفرکه به هم بو ری برکه به چکا استم کسک من چه بو عمره ری برکه مود کی امزای کی پک دو که او پاره خوی بو خوی بیت
1: ا باش جواب دیمو جواب دیمو
3: والا اگر حالی ما مسای جان جواب کن بده
1: بس سر چاو بس سر چاو بس سر چاو بس سر چاو بس سر چاو دایکی چاوان
2: السلام علیکم و رحمت الله
1: السلام و رحمت الله و خوش خبر زکم
2: شنو نعم نعم نعم نعم نعم
4: مال خیلی بوده هم شد برد بونه و گرانی کشت و مکوم امش داری که آلاتی هم که ایمان مستجا لشش و لتی شرعات و تشتی گران بوی تر روب که تا دو کهشتی بنیالی تو مال پرکی لکراتی
1: باش دست خوش بده کی چهار دست خوش بده کی چهار باش که که نوزد اوی که من اگم لیبی ام بانک اس او ازم شکر نما با بانک بلنگلای کی بو گوریتا با 132,000 تو خود شوید یا با او برای کمپانیا بو گوریتا بو خو بو تو بو من نگ بو تو بو خوی اما یک دو هندی کن مثلا بلی ایو کاک جان من اینا کد بو گورما مثلا بلی بو نمونه سلیمانی عمره با 8 قونی بو او 5 جیلی سنی معنی حسابك بو توی تیگی با قربانه بم پا اینا که بوتوی بلام اگر بی تو عمر اینا که پارکه ورگری بو خوی بو من اینا که او بنای منو که او جایز نیا چکم او من لام آموسا ملام حمام پرسی بس ام من بونمونه اسا من معاش خورم باشه معاش خورم ام خلقه که پارا پایا که که نوزار اسا من معاش خورم باشه اسا اینا دانا و لدره و نا چون بر جیازه که پارکه ورگرم اله ما سوار که که ما ملوشه اگه معاشو که چنم اونگه که که 6,000 بری 8,000 بری 5,000 بری او معاشو که دیمه اگر معاشو که موجودی ببیه با 5,000 با 4,000 او همو بلایم لکل که تو مشکلی منیه بلایم اگر معاشو که یشتا مثل معاش نهاتو معاش نهاتو که معاش نهاتو لم حالا که تا کابرا 5,000 لم من سنی و پارکه مداتی دوائی پارکه بخوی امرشتی که خراب اما شتی که رفت کو کوداری له ماسیله بحر سوا ناکری یا مثلا کبران نه خود چه با امره اینه کی نادنی پارکی نادنی او دل نیابه او قسیت یانی بل امریکا پارکه ددن پارکه ور دگرن او ک پارکه ور دگرن اگر شریکه که بلین او کمپانیه پارکه بو من ورگری ل سعر که بوم دابه زینه مشکل یک معنی بل اگر پارکه بو خو ورگری بنای منو بیا او با عملنا او شتی که خرابه امید دارم ان شاء الله لانش اگر او برو نمینه وسه مثلا امر پارلمان جناب دانش زین قراری چیه در سر او پاره و حساب له پارلمان علی به 152,000 اگر به 152,000 لگه بازار هینی شوای نمینه فرقی که وای نمینه اگر خواب که برو جورت نرو جال برو او امید دارم ان شاء الله او جناب دای کی چوانی خوشکم علی فرمی حاجی از اینچ ام خلکه خوش که برزکم بخوای گوره حتی یواره قصی بوب که گوی علی تونیلکی در بانی خانه لم دیو خوی پیاکالو دیو درسه نای بیشه تو بله حتی یواره پی بله بحیش یوه ایسا خو ام چشانی که لناو عیله که لناو خزانه که تو ما چو بو بازه لناو عیله که خوشه تو با او بخزانه که لکا که واما که او لرقیه چی واکه بوی طلاقی با باشا او ما يعني امي التي ما دائما جورتين خوشي او دائما زاني بران بركي شي بينا خوشي شي اوك اي اما جورتي مشكله باشا لبرو اما يعني يا تو باشا كاك بلي خواك ابو رشنك خواك ابو رشنك ان شاء الله اگه خوانه خواسته گرانی قاتی بو او من پارم پی ام او پاری پینی چیبکا ها پلا مردن یعنی تو وجدانت قبولك خوا ناسي لخوا اترسي اچي بو مزگو باشا نيوجا خويني بروجو بي دو شون پير شون سيال دو چار دو پانزه من بروجو بي اي باشا خوا قبول يكا تو لمالو مريشكو ماسي و هرا بزن برجي من شيش نبي بيخوم با قرق تاچه تخوارو اسراحاتي لسركي ايمان داريكي تو چي برو براسيو حاليكي زور گوري خوشكا برزكم يسال لصد مال هشتا مالينا ناكا خواک با روزه نکه خواک با روزه نکه انشالله نیبینین بلام اگر خوانه خواسته چی شی چی عربی خب برو که رنس مالگری چیلو عربی دست نکه باشه ای که خوش نیست نه نکه ای اما مصیبت نیه برو براستی اما مشکلی که زور گوره ام خلکه سری تیه کرد انجا پوزلیانی اما پوزلیانی اما مالی عالمی ویران کرد اها دو سری که خوشی من دایی که چاوان لمالکا بس کلینس که هیچ دوری کنیه کلینسی تر عیب نبی جیعه اما یک کلینسی توالی جیعه اما دو کلینسی لو جیعه عیب نبی اما سه کلینسی مطبخ جیعه اما چوار ای باشو ام که که ام علی ولا پارکه برشو آخر باشو چی بکه تو هر با کلینس ما ای پنجا شاس هزار داره با کلینس باشو همو مانگه انجا عیب نبی نعلی مطبخ جیعه نعلی حمام جیا نعلی توالی جیا نعلی سلفر جیا برا عمی توی که بخواه لیابانی شن روانه بی حل لیابان روانه بی لصین لوانه وانه بی باشه لالمانی لوانه امشی اوی که جنام من دست من آتی لوانه وانه بی باشه من زلام من اسم لش ببار خواهی گوره درگای خیلی دیم که بروام که لی چشتی نیو رو یاره نیخواه باشه جنی شینی خل بوچی شی خوای گور حرمت بر لری خوا اینه که بود علی لعیه و نخوری نه تن بیستو چند جار خلق علی رو چو بو مریوان بو ماسی خوردن باشا گلتای ان با پاری ایرانه کرد ولا تمن و ترو بو اگر آب رای نکی بشت ترو بی گلتا با خلق مکن پوزلی مدن کرا پوزلی ان خراپ با خوا خوا لوت منش کینی بخوا اوی پوز دیا خوا لوتیش کنی دل نیابن باشا من علم لم ناشکری خلق زیرم کدو خلق ام دعوت و دعوت کاری دستی دعوتی یعنی براسی اسرافی کی زور به حدی تیا کری باشا مریش لین را گوشتی حیوان لین را ماسی شیه نا ادی بو ام همو بوش شش حونا شلد لسر امین دانی اخر ادی اما گناح نیه ام زیاد روی گناح نیه کم مال هبوه كم ما هو لبر درجاكي على جي ناني على جي صمون والله بالله إخواته أقال لدن ما جاري ومالي وأبو كليركي أما نجوا ومنو اللي على جي كم كلوتو ينام خم خاردم إبو فريدي خواب بجري إبو ناس كليك خواب بتجري آخر أما تواري أو قرك بس رهبو معنا مالي هم ماني ورانك خوش كبرك عالم نورك عني شاي من إوا تاك دزانن راديو محراب بفضي واري كتبة تايبتي متابعي راديو محراب دكن راديو محراب لحفته يكدا سي روجي دياري كدو بو پرسيارة كاني برستان روجي يك شمه سي شمه پين شمه هر خوشكو برايك دويتي پيوندي كابن برنامان برنامان راستوخون راستوخون پيوندي كابن برنامان كمانو ملريكي او جماره تلفوناني كبراياني برنامان كنترول بطارقينو دتوانو پيوندي كابن برنامان كمانو فرمون يو جماري تلفونا كابن
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: سلام و رحمت و برکتی خواتان لیبه دوباره وای پروگر عقیبت من بخیر که خواه لیده پاره ما لو قایمان نو من تو مار که خود فرمی قلیلا من عباد یشکر کمانی لبندکانی خواه شکرانی نعمتکانی خواه امام عمر رضا و رحمتی خواه لیبه یا ربی خواه لی رازی به یا ربی خواه من که بخزمه کرده لقیامتا ده فرمه خواه اپاریتو افرمه خواه لو کسانی که خود فرمه قلیل لو قلیل منی تیابم خواه که شکرانی تو کن که سپاسی تو کن اتو راگیان نکن خواه جزت آماتو بشوی چه عام که مقابلی خلقه کن که که ما که جیانه که که ما که حاله که که ما که وضعه بروان بکه بدگمن ای بی سین یک من با آوات و روژه جمله زنبله حمدو سنا با خواه سواز با خواه که ما حاله که ما جیانه که که ای جیانه ده که که که الانی شر لگه خواه الانی شر لگه خوته که لگه مولاته که که که شاله اجا
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله.
5: السلام ورحمة الله خويف رجال لما مطيع عزيز وجيراني بيسري رادين حرابي عزيز وحكار عزيزة كاملة.
1: خويف جورتوس موفق كاك إن شاء الله.
5: كيف سيارم حبو؟
1: بيخسر تشاو. بيخسر تشاو. خويف
5: جورت سواء كان فاكا أو خويف جورت لي من نسبين.
1: لا خدمة تام. لا خدمة.
5: بس ما مصاعدين كسي إيش بكا كسي إيش بكا تو مراقب يبصر يا بلا رن ما يبكا بلا كاكا نيوزي تسكن هاو مكا لكا تيش ما مصاعدين أغر بكتي بكي كل عبارنا بي
1: بلا باش اما پرسیاری
5: اگر راست خواه الان بیت و ما وصلت
1: که که اگر ام برای اگر کریکاری زلامی که لناو ایشکی او نیوشکا ایش پی رازی نبا نیوشکی نبا بلام اگر اما خو اوسا نازم اسا اصولی من خوم کریکار بود لسعاد دوری نوات ششتنگام یک مانه بود اگر لسراحتی خواه نیوشکا بخصی نکا نیوشی خوی بکا بلام اگر لیشی اوایا کابرای صاحب ایشکر رازی نه نیوشکی بکا بلکه اگر تو کریکاری بینی اسا وقتی او نیم چی در جنش بگلی نیوشکی خوب خلاف یعنی که او جائز نیه بلام اگر مثلا بونمونه اما چی خوما ام سعاد نویا او صاحل دير زمان واب او صانو اسراحتي كي انا كنا ني كي سوق لا انا لو كاتاتو علي ام ني جوكي خوي بكاو هيج مشكله كي ني بلام اگر لا او عاده نما بي لكري كاريا بلين او اسراحته من تا ام باريش كري كار من ابو بخوان دور صانو تي كي ناني انا خوار دور ساعه شو انا ناني كي انا خوار اگر او ما بي او يش بو خوي ني جوكي بكا قيناك بلام اگر نما بیو لکاتی نیوشکی ایشکی اما او بچه بله در زیر شکل موچم نیوشی شکل شکل کم والا ایشکی باش نک
5: والا امام اصلا براستی من وقت خون مرتاحه من با نیوشی شکل سنگا و باز رگری اکره
1: آخر رگری اکره ما بله که که من کاتی خوم اصلاحات به ده دقیق چاری که لو کاتی خوم من نیوشکا مکم بابا نانا کم نا خوم سم نیوشکا مکم من هین عسکر بوم لتکرید که که هین تاجی لکاتی اها سعاده ورینو ده اتوم دزوش یک کرون اگر نیوشی چشنگا ایش مکرو دزوش یک کرون حالا اگر با کوی با نیوارو جور جار مثلا بلای نا خواردکم لکیسه چو که برادری خوشش رو کتب خواهد جزایی باشد جایی و ابو مثلا یارم تیمه تو نان نخواهد و رقم اوشتا بخواهد ما قینا که مشکلم نیه تصحیم دا به جانی خوب توش علم حالا که تا بیر مثلا بلیم کاتی اصلاحات که خوب لکا که من نانا که نخوم نشو که ما که مو دوائی نانا که ما خوم دوائی نیور رو نانا که ما خوم
5: ماموسا برزنه که
1: میکه گناحا که اولا ملی من او قسنيه قلنا حكي لي ملي من تكون قناحي كاس من اگر قناح بار قناحي كاس ناس يتم لي من لا اورش يوانيه بكابرا بلا نيرش ما كان قناح حكي بملي من اوكي خسي بلا زين اب كان قناح حكي بملي من ناس يوانيه نا يوانيه كاك شاء الله
5: باش ماما ساي جان دك خوش يا ربي اول ربينا كان ماما سا صغر بداخه بو اور رداوي دين بو اور برستوا لدنيا وحتى يستطيع بخش
1: الرادين محرار للرادين محرار يبسل ماموسا ماموسا اقادر هين اوتي بخواه جهازك تازه تازه شكري ما قدري خواه سوتاو تشيبكين هولا دي ان شاء الله تشاشيكين بإذني خواه
5: والله براسي من وقو خون دوزور بيام نعم خوشة براسي ماموسا لدنيا و بداخوين بس يكي اقلا ارکان نکانی اسلام اوه که آقا باورمون با قضا و قدر
1: انشالله با ایزنی خواه گوره جزایت هم باتو یو خوش بین چاش یکین با ایزنی خواه
5: قضا و قدر اما موسا ایتر
1: قدر ایخین سر چاو من
5: دی خواه بتوارد
1: سر چاو من کاغ محمون کاغ محمون اما کاغ محمون تو این پیودی که دو من خزم کاری بیم که حاجی عثمان
6: ما هو السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته على حاجة عثماني بنا
6: والله من شون الله برسيارك ما أقول للجناب ومزانا من تشيب كم تشينا كم برسيارك أشم أوبو
1: دي
6: من خيزان مهي لقال خيزان ما تقريبا برنامه اشتمان زور لقال يكانية أقل وطبيعة من زور لقال يكانية حقا تقريبا أكو تمنها وتمنيشين من سياسة الله وقورترم
1: باش
6: بلام ما مسأون بلن نرجك عمري كدوا دا بوشرا ولو روانوا لو روانوا لي رازين من يشفاز وخوي قورا حجي ماري خوام كردوا
1: بس
6: بلام ما مسا يعني أنانية وبغزاوية وشينا لدلو يعني بحض صراحة يعني بكسي مناك لزوجتا أسوا برسياري جنا أتا أروابم لو بولايا زوج على قبل شداني شتوم علم كاك منو تو هاو سري يشين تو نابي وابكيتو تمني في هاي وبوخو جواني وقوانا اعتبراسي لزوجة ليك تيناقين اتا حاليا لقل جناب تاقسة اكم سيانزة شوادة روج من لما رو بلين هاتو متدرو اوكو اوناك او ازنيا بيتنا تكا من خان مالي خوام هاي من شنم جنم هابو جنم عمري خواي كدوا أول سالي كو سيشوار ناقا من لقل أول زواجم كدوا
1: باش
6: بلام ایتر ماوسا جن اول مالی خو خانی خوشتی خو هبو من تو متلای او کدوم با برنامه شورو جلای ایلای او مشورو جلای کچوکر اک ماوال سر ماوال کونکم اسم ایو امانه بلام ایتر ماوسا لیک تینا گینو حالی انسیان غیر دوادر رو جمن هاتو متدر وکو عاجز بون عاجز بون من لگلیا نبرو ایب لیک تینا گینو دو امیشیان بعض شتی هیا بون قبول ناکی
1: بله
6: جاوتم دانم رأی جناب من اقوام پیوتم که که بچو داوی جیابو نو بکا با لیک جیابی نو با چونر دنگ واندرمی تو عیبو بو تمانی منو تر جوانی و بو بنمالی منو تر جوانی من کسی کم من حجی مالی خوام کردو خیلی ناو خزمو کسو دوستو برادران اسواز بو خوام رزو تقدیری کم هیا توشو باو با تیری تو برو کسکانی توشر عینشت با توشی اوش نبین او پیش منیش ناوستا یک دو زواجی تری کردو پیشی چیان مردو لگلی چیان جیابو تو یعنی تو برای خزکابوی خراب بو بی تر او چاک بو بی او پرسیار کم او بو
1: من در سران
6: جا سواس کم جناب رنمایی چیا بو من
1: بسر
6: چاو جناب
1: بسر چاو بسر چاو بسر چاو حاج عثمان کیا بسر چاو که که توانا
7: بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل حبيبنا محمد اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آل شفيعنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله وبركاته كاكاتو أنا جان شكور باشي
7: ماما سابرز برس وصيز دخوالت سونا
1: خواهي قورس سابرز الدنيا ودعا رجل كاكاتو أنا
7: اللهم آمين ورحمة خواهي فروردگار من لبي ورحمة وصيح جان دو برسيار من هيا
1: بخبر سر
7: صاحب برام سر صاحب زمن خبرنامه که کنجه دوباره بده توسر لشوانه که ماغم لینی بازمه
1: ساعت دیشو ده ساعت دیشو
7: رحمة خواهي لبي ماما ساعت کشنر اسم بزنان تانه با اراده
1: دی
7: صوتی تو بلینی ماما ساعت که وقت دکن چک نه تون بایدکه چک لون بایدکه خالی نبه پرسیار یکم من لباره و برادر خزانه که هینا و خزانه کشی که هینا و داره لروی عقل و طواب نیه داره چل داره خمدیه و بخوی خمدکی لی نبرده داره یه سازور بیخوش من دالی بیده بلام داره خون من هم که بوی که من دالی نبرده داره اهل خوب نقبار میان نده بری داره من داره خیلی نکوزوی بسیاری همیش من لباره ذکری صلوات و رسول داری پاکی پیغمبر صلی اللہ تعالی علیه وسلم که اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد ده يان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد به
1: بس بس ساتو أنا يان
7: الرحمة شوية فلوزقارت لي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صافي
1: كاكتو أنا صوتك تو يبلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد هني شي تانية بلهم السيحة لكاتا أم صلاوتا أو بفرمو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لبانا لقامتا لتحياتا إجنا لو دعاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إجنا كاتكاني بان كباني ناكر بلين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أما بيزناك بيا لقامة بلين أشهد أن سيدنا محمد رسول الله يا لتحياته باشت رواية شكون في غمار فرمي خوي فرميتي فرمي بلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بو ريزو قوري حرمتيش كاتكاين كا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وكو جائز جائزو شتي هيج هنيك يعني اما برسياري يا كما برسياري دومد مثلا بلين كاكا توانجان بلين او خشكا اگر اخوانا خواسته عقلي تاونا به اميد كم خواجان لي نقري وخوان لي نقري وتشاقوا اگر يقدو من علي لنا وبدو اتنيل من على بيبي بوي او فقير اشتوش او عزيتو نار حتي وين النبي من علي لبرش با نيل من علي بها وسركي بهر شي وازي كبه من يكاتكم اگر او عقلي تاونه بس زمانه يار من علي شي بو بخيو ناكري او بيبا مصيبتي هي گورا دوای لدايك بونش قاتلو حلقاتا باشت روايه من اي كا بوي توشي تاوان نبن خو ان شاء الله او اگر بو يعني جناب دفرمي اگر بير كول بي او گناح باري جناب مو نازاني لبرو حق واي هاوسركي رين ماي بكاو بو كتوشي او هلينا بن حاج عثماني برا گورم حاج عثمان جان برا شينا كم جان تاو بو جان بيلزتو بهين بو براستي ريزو حلمت كم بو تو انجا بريزي شد لب حالكاتا اگر صبر بقري صبر بقري لسر ام ازار و ناراحت يعني خزانك ان شاء الله خو بهشت درات خو بهشت ده اجا بون خزانه شو باين قبل عيبه يما تو اما يكم شو نيك كتبت با جاري كجل من جانبي تو بك بخاتي او خايك خالق بانا جمله بقري تو اگر مسلماني والله ببي برسي من لما لبسي تدرو بنا على ذكري اگر مسلمان اگر مسلماني جني والله إبرة ديفرك شو خاير أنا نبي توم بحسابه منك بحسابه دونا قم نبي أورجي عن نارا أجر أجزاني لقى من ناجي تو تعامل من لقى ناكي تخوا دري كابرا يكونوا تبان من عيبار من توش عيبار منك سكر دليان لمن بيشي أنا منش دلم لتو بيشي با بخوان ب بجواني وبركو بيشي ل ليك جابينه أو تسريح بإحسان يا بتشاكة يا ببرايتي يا بخوشيسي برزو ليك جابينو أجر تو أو ما هيك لقام من أبوي شعر زاي من أبوي كزاني من بكم كي هاو سري تو نعم وجو توش جو لما ناقل وحساب بناكي وجو ب أو يمين فيهم خوش بتو ناكي ده برا الرجاء اللي كم برجاي كي براينا با بلقل كسوكاري دابني شاب بايام كا بلا بيشو خوتو خوي خوتو خوي خسيب لقل كا انجا بزان أم خوشكي من جولة كيه قريا قصي كيه كا لق أو برا بوي قصي بوبكا ونصيحتي كا أجر أم ب أوش نيبيس أنجا لمرحلة شيء بقى كسكاري خوي أقدر كبل كاك يجان أم خشكي إيوة أو حال حسابك يتي أم كشي إيوة ما حال حسابك يتي تخوا بعد ما ليق نيشي بيأي شيء بريزي بحرمتي وكو جناب كشي كبو ها ولا برابشو كدوتي ما مصاشتش أوتي أم عفرتا نكرة كي من كرة نكشة كي أريكشة جاء تخوا بعد ما ليق نيشي با تكون كحاجة عثمان أجر خوش يشكا أويا أجر ما صبلي بون منا أو جانا توش بيأي شيء صالح با صبر بي تحمل بي دان بخو تابقرا إن شاء الله خواه باداش نتا أجر خوانا خواسا بيأوكا صالح نموشنكا صالح بي أو بخو بهاش تيكي بشكولا بخو أندروسا مالام أجر حدوك يا حدنا على بارمون حدوك يا حرينا كوتن أو صالح نبو أو صالح نبو أو جهنمي بخو أندروسا انجا أجر بيتو حدوك شان أم صالح بي أو صالح بي بخو أما إذا هيج منتي كتير هادو كان إن شاء الله بعشرة كي بيشكله بخو أدرس كان ده بلو برا برزكم برا خوش يتكم حاجة عثمان جان خواي جورا أبي كي برحمة بكاب بس أم مشكلة إيو أو خزانة كي كشانية وا أو قريب شو رأنا ما بوكاتو خوا أو شيطان بيا رحمة بيا بزي ما ليه دور خاتو بو إن شاء الله أشتيو أسوديو أرامي روم كاتو مالك كمان أبو شو عز الدينية خو دو بدو قصيرة قلاب كابلة أمشتاني توي كمن بدلمني ودلي من شيء شيني ودلي من شيء أزاره دي ومنش بيا طاقتك أو تامن تنجرش مالكم جيشتو شو ما تدروا بوي بو حرمتي تو لبر حرمتي تو رشو بيقنا من مالك الجنال جالة برو ألم حالك عتا تو أقل بيتو خوانا خواستا خوا قبر رشونك أقل لقم نيش أجيابي تو كي شيء كي زور قوري بودرس خلقي كي كي تر أو كاتلو عني جيان لقم تو دا تيكل نكا لبرو بزانا أم آفرتا بشي جيري قصلا شي ورقري لبراي لباوشي لمامي لخالي كرة توزانم لزلامي كآفرتي كجيلي قري لو أنا بوي بدو زرو با قصي لقلك أقر هر شار نبو أو كاتا لقوناخي أخيرا كسوكاركي أقادار كوبلا كاكي جان أم خوشكا أم خوشكي يوا أم كتي يوا أو حاتشي من بلا من على منيرة أول بيدو شو من على شو بروش الله دو شو بروش أو يمن فيهم خوش أو نايكا أو يمن فيهم خوش أو نايلي جالا برو با تخواد الماليك نشي وكم من بيانا هات مسار بركة عند دس ما تكلم يصير جستان ما تكلم بالك جابينه كوتاي بيبين إن شاء الله أو جنابي أمي دكم إن شاء الله خوا صبر وتحمل بابا حاج عثمان إبرام كإن شاء الله لقال أو براجنا ما بيكو بجين بشكم خواي پرورگار روی رحمت انتی کاو او خوشکش موالی بکا جرالی جنابت کاو بخصم کاو دل درا گریو ازاری دلکان نداو خفر نکا بدلتا انشاءالله کاکا حاج عثمان جان خواهی گورم موفق که اگر صبر بگری به هشت دست که اگر صبر بگری به هشت دست که خواه طلاقی پی نخوش الا لحالکاتی ناچاری نبی که تر حل نبی چی بکی ایسا خو مثلا کابرا قاچی برنو پی خوش نبخوا بلام چرنی کابرا قضا بلا زلام ناسم چای اندری نو ای باشا اگر پی خوش چای در بین نبخوا بلام چرنی ابی او او باش در زلام زلام هر دو قاچو هر دو دستی هم ریو تو بهوی نخوشیو ای برا قبل پی خوش بین نو الله بلام ایمش خو پی من خوش نیه جب نو بلام اگر خواهی کرد یارمتی دین شیطانی به نفرد کرد او خوش کمان هات سر خد خیر علا خیر اگر نهاد او کاتا باگی کسو کارکی بکو دانشتی که بشکولانی ببکن بلکو خواهی گوره انشاءالله روی خیر بکه تا حاجه عثمانو او خوشکم خواه اصلاحی هر دولاتم که خواه والو خوشکم بحرمتم که که حرمت لجنابه بگره رز لجنابه بگره بجوب که و توش انشاءالله ظلمی لیمه که و غدری لیمه که پیستیکانی او جیب بجیب که بو انشاءالله هر دوکتان بختواری دنیا و قیامت بن حاجه عثمانی برا گورم عزیزه کارم امت نازدارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر گیانی فرمو الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال حمد و سنا بخوا له محالکات کنن لخوشی و لناخوشی ده لبون و لبونه للشساقی و للشبایاری لقرزاری و لپارداری ده لدولمنی و لهجاری ده لگنجی و لپیری ده یعنی لهمو حاله لکریچی و لصاحب مالی ده خواه حمد و سنا با تو خواه شکری تو اکین خواه سپاسی تو کین خواه سپاس با تو که هدایت دین خواه سپاس با تو که منال دا پی من خواه سپاس با تو که لشو ساکنی خواه سپاس با تو که حرمت دا پی من خواه سپاس با تو که کردینی با عبدی خو سپاس با تو خو من ناسی سپاس با تو که خو من ناسی سپاس با تو کردینی با امتی پیغمبر سپاس با تو کردینی با خزمکاری محرابی پیغمبر خواه سپاس با تو که محبت خسین دلی خوش کو براکان منو دلی اوان خسن دلی ایمو یا رب العالم خواه سپاسی تو کین الله سلام دائما حمد و ثنای خواب کن حمد و ثنای خواب کن بوی خوا اها ایوالا خوا خرابتر من توش نبی خرابتری شه اها پر اتانوس نوت با سو بیس هزار گرانه ایو تا سب سی سال هزار باشا با سو بیس گران نشکر بون او سب سی سال هزار باشا او مثلا بلا ایسا مثلا غازکا با هشتو نیوه لانه ایش بفره ببین انجا او کاتا رجاة تان لیکم رجاة تان لیکم يعني استغفر الله بيستو ملخ جاء لما خرابت ري ارى والله ارى والله تا كور ما دا بي امشو ان هني كي بشاندا روشون رو بخوا خانو في لاي واي تي اتشو با ارزا كاك براي تشابن بكن بخاتي او خواك خالق معنا سباسي خواب كن كور ام ام هم نعمتي والله غرقي كل لنعمتك كاك بعديني برا غورما
8: اوگری مام خدا سلام علیکم
1: سلام و سرحد دو چم کک بعدی
8: قربان مام خدا و تایی تسکاری که لخیمه جناس ده
1: خزمان لمنه و سرحد دو چم فرمو
8: قربانی چاو برای مام خدا کنین سر او عهدی قبل که هست
1: جان؟
8: از گورکانی زمانی زمانی از حابل که هست دیارن از گورکانی دیارن نیستا
1: والله ما كاكا بعدي منم ديوله لأردنة يتدي عربية سيصو نو صال بو إسر شزاين چند صال زورة لواني وكو أهر أسريكي ما بيقنا بروانا كم وكو هين ما بي كون
8: بابتي بكتاركي من الواقف
1: من لسوريا كاكا بعدي لسوريا لدمشق ثم سر قبري بلالي حبشي باشا قبره که معای اصلا هلا کردوسانی خومن اها لبازیان هینه که پیل قبری اصحابی بالا بس قبری که زور گورو هینه لبی معای قبره که معای لبازیان باشا زیکی هینه دیلشو امانه جا مقصدم اوه من خوم نم دیو اوکو دبینین بلام الان اوانه که چون زیارتیان کردو دیاره ابه اثری که هبی قبره کرد
8: بله ما باتی بسیار که من اب و ما متاجر بودم اگر این گورکانی نبی او عیسی تعفر میه ایش اگر نوشش سر اصلی کنه سر کنه سر اب بس خوای گور از کشور بود مگر اگر عیسی اگر گورکانی نبی استاد خوش کنی از بوسی اتوارده بوسی آخر میه خوای گور
1: از این چی که این خوای جل جلالو خوا زانايا بعددي أصحاب الكهف فرمي السبعة السابين كلبهم حوتن هشتمي عن ساقا كبوه باشا عيب نبي انجا خواي قول الدعاء فرمي خواي جل جلاله خواي عالم بعددي أو أصحاب الكهف يعني اشتكب بمسؤولية لترى حكمتي أم اشتعنا هندي شد هي خواهی جل جلالو ای هیلیتو بو خوی اها ایسا مثلا بونمونه پیغمبر گیان پرسیاری روحی لخواه گر فرموی یسألونک عنی روح قولی روح من امر ربی بلا لا خواي جانا وما أوتيت من العلم إلا قليلا أو أن ده زاني يعني ما أنا أو ما تو كم بو بيا خمريتي كات في إزبة لبرو مسحان دي شو تي خواي جرب من يسألون عن الساعة ها يسألونك عن المحيط أها شون بيرونك عتوه مسابل آفرتك ك دكتور تصوري معن جوان بيرونك عتوه خواي رب العالم هني أشتى شيء بما تشوليه هنا ترى لبيني خواي جانو بيا خمرك يا صلى الله عليه وسلم
8: جزاك الله ما وفق
1: أجمعين براي باوك خواي جرب موفقت كاكا بعدي خواه جزاباتو انشاءالله خواه گوره جزاباتو انشاءالله عزیزه کارم امت نظر که پیغمبر صلی اللہ سم دائما اها چاکه چاکتر هی خرابه خرابتریشه نوره تو ام فرموده پیغمبر صلی اللہ سم جیه بجیه که پیغمبر فرمیه صلی اللہ سم روحم با قربانی به افرمیه لمعیشه تا سیری لخو خوارتر که لازم عيشه تعسيري لأخو خواتك والله أو ما مصام على محمد خواج زايباته أفرمي مزجوتي كان هبوا لأفريقيا كشين مزجوتك يعني زور بيناس زور بيناس على سبحان الله هني كش قبري كش لبدأ تموتي والله أو ما مصام مزجوتك كوفاتي كرو عليه نعرف يعني ما هذا بقول نجري على مردو كان كامري زور بيزو يعني يلا كول أنا كا يلا نحوشك إخوانيش لبر بيجي بيري باشه ایتر جیانی که زور ساده جیانی که زور ناراحت جیانی که زور قرص بسره بند بلام لگلوشا شکرانی خواه کن لگلوشا تسبیحاتی خواه کن لگلوشا عبادتی خواه کن بخواهی چومه تا حجرکانی هن ای والله بله یعنی ابینی ایتر ابید دسته که بگریان باشه یعنی او تا مثلا برنج برنج اما یاری پیکین بخواه زلام ها با مال من عصام برنجی بایی چیه خواه دو والله یو چند سالی ما اما من نخواه اما چیه باشه اما براستی دبیه اما اها خوله کل او براور کاکا عمری برا گوره من
9: کاکا عمر
1: فرمو
9: ما مزفیش حضرت ابراهیل تعبه هبو یا نا
1: هبوه
9: أبوا
1: أي شون حزت إبراهيم نيو كدو تعالي كدو حزت إبراهيم بنياتي نايو براي باوكم وكو شون علين باكو إني خومان علين تعتازي كدو نيو كدو تعميري كدو أو حزت إبراهيم رضا ورحمة إخوائي لسر بي دعائي بنياتي نايو خواهي جورا جزاك
9: أكامل خواهي
1: قايلي ببراكم خواهي قايلي بإن شاء الله خوش کبرا کنم که تا کن من تا ودخو کجمیر ونزیک یانزا بینو خواهی پروگر بو خاطی نها جوانا کنی خواهی عقیبت منی اوش بخیر که بگیره خواه لگنحی دای کباک من خوش بی خواه شوا بوانا خوش کن من بیره خواه شوا بو که که حاجی محمد کلبرشی بو که که هریم بو که که اسماعیل بنیری یا رب العالمین و خوش کبران من کلش ببرن خواهد درگاه خیره لیب که تو آنی منالی نی خواهی منالی هم بیتی وی منالی نی خواهی منالی بیتی خواهی منالی بیتی که که دانه بحاج علی بکه که دو خوش کمان هن منالی هنی خواهی منالی هم بیتی آنی که چشی ام عالمی جن و سحره هنی خواهد درگاه خیره لیب کرو بخاطی نه و جوانه کن اسمی عظم دبلا مصیبتی ازو اسمان من پر رحم بسن پر شیعه هنی رادیو محرام ببرای هنی کنترول بحاجی پشتیوان که پشتیوانی بیل دنیا و لقیامت و پشتیوانی اون خوش کبرانش بی که پشتیوانی رادیو محرام که جول رادیو محرام بگرن وانی که پیوندی هم پیگر روی ای خوش کم داد دلنیا که اکر اوزاگیان دای کی چاوانی خوش کم شالایی برا گوره من خم خوری رادیو محرام خواه لخم بدورو که محمود جیان حاج عثمانی برا گوره من خواه روی رحمه بکی تا حاج عثمان درگای خیلی لیم که تو لگل که توانای جیان خواه توانای و طاقت باتی که بعدینی برا گوره من لگل که عمر خواه ایگوره لگل امام عمر حشر که خواهی گوره بو خاطی ناو جان رحمه ساقی اطمی لکاما مساقی تکسی کامام که خواه لرحمتی خوی بیا برش معنه که والعذابی خوی بدور من که خواه محتاجی نامرد من نکه خواه الا رحمتی خوی بیا برش معنه که شعاتی پیا غمریم بیا برش معنه که شعاتی قرآن بیر عزمانی رمضان و شهیدان بیا برش معنه که لدنیا و لقیامت داماو من که خواه وانی شویان نکرو پیای با حمرو که بنسی بیانی جنیان نی خواه افرتی با حمرو که بنسی بیانی کلیچین خواه لکلیچی تی رزگاری که خانی خواهن بیتی اوانی که قرزار قرزکایی بود وانی مشکلی هنی بای حلکی خواه امکی شوی دولار و نوت و بنزین و گاز من با حلکی خواه وامل یکی دایما شکرانی نعمت کانی توب کن رحم با شوانا کان من با گاوانا کان من با باخوانا کان من با کریکارا کان با وستا کان با جوتی هارا کان با همون چینو تیوشا کانی امیلا ام نعمتی امنو اسایسا نعمتی زور گوری خواه سپاسی تو کن پی من رواب ببین یا رب خواه اون اقل ما بفتی شکری توب کن ناشکری نکن بوی غزم مالی نگری یا رب العالم آنی که پاریزاری امنو اسایسا خواه حرمتی هم پاریزی بیان پاریزی دجمیان لعز کر که امنعتي من اساسي كردستان كمان ولاتي بيان باريس دوشمي عاز تركي امنعتي من اساسي كردستان كمان ولاتي العراق باريس دو خير بين ولاتي عدل وسبي بشمارك شركه على مدور بانك رحم

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.

يفعل لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيكي نوي لبرنامكتان برنامي كان ياي فرمودا بخزمت ياوي برزو خوشويز نشتينوا. عزيزانم لم ألقيش دادة چينا خزمتي يكيكي كلا فرمايشتكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبو من دجاريته وعبد الله كري عمر. عبد الله كري عمر بو من دجاريته ودفرميت: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلبك حشي الإيمان، وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن. عبد الله كوري عمر ومن دجرته وكوابيا وكاتو تخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أي بيغمبر إخوة، من قرآن دخوينم بلام دلم لحالي نابت تناقت. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميت: دلت إيماني تياجي جيربوا، وإيمان دبيت ودبخشريت ببندا بيش أوي كوا قرآني بي بدريد يا بي ببخشت. بابتك لبكار هيناني قرآن وك وسيليك بو باكر نوي دلو درون لجنگو جاري گناح ولرزگار كردني لدليكي رقي چقبستو حق نبيست بو دليكي نرمي ناسكي گرايلو خاشع. جابو ويم قرآن ببيت بهاري دلكان من درمان يرقبون وشقبستوي دلمان، وببيت منهجو بروغرامي پروردكردني دليكي ناسكو بسوزو ببزيي. بيوستا بوهنان دي امكارا كومرك مرج لخومانا جيب جيب كين كسرتاو يكميان بابتي إيمان و جيجير كردني إيمان لدلقان دا. إيمان بويك أم قرآن فرمايشتي پروردگارا خواين گورا بهوي جبرائيلي أمين و داي بزان دو تسر دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. وأم قرآن أو منهجي پروردگارا كوا تحقيقي همو خيرو رحمتو چاکو چاک سازی که تیاد کرد. جا اگر خوندنی قرآنی پیروز لم بنما اساسی و دستی پی کروات لا سر بنمای ایمان بخوا و ایمان بوی که فرمایشتکی لصدا صد حق و راستا. ام ایمانا لدل دا گرجی گیر بو اتر او قرآن دبیت وسیله کی زور بهیز و کاریگر بو لابردن ی رقی و زبری و نادرستی دل و بو اوی نرمونیانی بکات و جورایالی بکات. کاتی هم بابت باسکنجی خویتی بچین خزمتی فرمایشتکانی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم بو اوی ورد ورد لی حالی بین. کاتی انسان بنده راستقینه خوا بو خوی حلب جیرتو او اکات منهجی ابی ایمان لدل یا جوان چسپی بیت. دوای چسپینی ام ایمان لدل دا اگر قرآنی خویند و ایمانی پی بو بویشی که دای بزندوها و بو ذاتیشی که بوی دابزی و که پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم بیگو من بن اتر دلیلی تیگات پی زندو دبیت و روشن دبیت و نرم دبیت بو ذکر و یادی خوا. اتر لیره و امدلا زمین سازی کردو و بو اوی سود لقرآن ور بگری
ایمانی پی زیاد ببی بجیه توا نرمونیان و سوز و بزهی با زیاد ببی. اما اتایی که باس من کرد حدیثی که صحیحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی چسبینه با من لجندو بی کوری عبدالله و دلیت للای پیغمبر بون صلی الله علیه و سلم ایما گنجانیگ بون للوتکی هیزو توانایا بلام سرتا فیری ایمان کرائین پیش اوی فیری خویندنی قرآن بکرین پاشان فیری قرآن کرائین و قرآن فیر بوین ایمان کمن بو قرآن زور زیادی کرد و عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خواین لیبیده فرمید ماوی کی زور جیائین هیچ کسی که لیمه لسرتا و قرآنی نخوین لپیش ایمان لدلکی عده چسبا ایمان لدلکی ده عده چسبا پیش قرآن پاشان کاتی صورتک ده عبزی خواروا فیری حلال و حرامکان دبوین فیری فرمانکان و نهی و رگیرکان کلم آیتانا هبو فیری ابوین پاشان ایتر لیره و فیری قرآن دبوینو لسرتاش دا ایمان لدل مانا جیر ببو بلام لیستا دا راست و خود چین خزمتی قرآن پیش اوی ایمان لنخمانا بطاوی بچسبینین باید بینید کسان اگل صورتی فاتحه و حتا اکوتا یکی دخوینید نازانی چه فرمانی کی تیایا چه نهی و قدغ کرامی کی تیایا ابی لکواب بوستید هر خوندنوه ایچی سرپیانه اگر وردتر بینوه جندو بکوری عبدالله رضای خوایده بیه فرمی ایمی هاولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان من پیدراو فیر کراوینو چسپین راو لدلکان مانا پیش قرآن ولدوائی ایمه کسانیک دین تنها قرآن دخوینن پیش اوی ایمان لدلکان یانا بچسپید زور ورد آگایان لپیتکان یانا بلام حدود و سنور و داوه کاریکانی شرع کلو آیتاهی و مافکانی پیش گویان خستوا و دلین خویند من که هیل ایمه باشتر بیخوینه و دلیت علم و زانستکی من ورگر که هیل ایمه زانه تر بیت او بشیانه بیت لقرآنه جابو اوی ام بناغ اساسیه لراس ما مل کردن لگل قرآن دا واتل پیش دا ایمان لنخمانه بچسبینین ایمان بم قرآنه ایمان بو ذاتی که دای بزندوا ایمان بو پیغمبری که بوی هنراوا جا اگر انسان اعبم روحیت و بم ایمان دامزراو و بشیت خزمتی قرآن تیلاوی بکاد به هستی کی تایبته و چی جیلی وردگرید هستی کی بو درست بیت که بو او دابزیوا آیتکان آراستی او دکریت بوی هستی جی بجی کردن و تنفیز و تطبیق کردنی قرآن که لناخی دروست بید کاتا چون خزمتی قرآن بمبستی فیربون بو بکرده و کردن بو تسلیم بون بم قرآن او کاتا واز لقرآن یعنی بوی تشکیلی عقلی وجدانی هستی افکارکانی بکات آراستی بکات دلیتی زندوی پی بدات همیشه بیت انسانی تسلیم بو با کلامکی خوا لگل اوی هستکات ام دلی خوا مخاطبه یکا گفتو گوی لگل دادکات و ام قرآنش بو اوهات و کشوینی بکیوی جیبجی بکی تنفیزی بکی أولي أخوي دفرمت رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم شوين أو بيام بكون كرلاي پرور دقارتان و بوتان دابزيوا
ئەم حەقیقەتە ئینسانەوێ بیری لێ بکاتەوە. ئەم قورئانە بۆ ئێمە دابەزیوە بۆی شوێنی بکەوین، جێبەجێی بکەین، تەسلیمی ببین عەقڵمان، دڵمان، نەفسمان، ڕۆحمان، هەست و سۆزمان. کاتێ دادەنیشم لە خزمەت قورئانی پیرۆزدا بە عەقڵێکی کراوە ورد تێدەفکرم، عەقڵ و هۆشم حازر ئەبێت، دەچمە ناو قوڵایی واتای ئایەتەکان، وا گوێ لێ دەگرم کە ئەمە خیتاب و فەرمایشتی خوایە تایبەت بۆ من هاتووە. بۆیە بە دڵێکی تەسلیم بوو بۆ ئەم فەرمایشتانەی خوا دەچمە خزمەتی، بە حەزێکی زۆر زۆر گەورەوە بۆ تێگەیشتن لەم حەقە و کردەوە پێکردنی. گەر بەم شێوازە چوونە خزمەتی قورئان، پێشتر خۆمان کۆمەڵێ بڕیار، کۆمەڵێ ئەفکار، کۆمەڵێ تێچوونمان بۆ خۆمان دانە نابوو، هەتاوەکو نێواتای ئایەتەکان بەلای ئەفکار و بیر و بۆچوون و حەزەکانی خۆمانە داینێین. بە زمانێکی تر بڵێم، قوتابیەکی نەجیب بین لە خزمەت قورئانە کە وە خیتابی خوایە بۆ ئێمە، خوای گەورە بۆ ئێمەی دابەزاندووە بۆی ئاراستەمان بکات و ڕێنماییمان بکات لە ژیاندا، بۆی ڕێگەی نەجات و ڕزگاریمان پێ بدا، بۆی بەهێزترین و جوانترین و چاکترین شتمان فێر بکا، بۆی عەقیدە و بیروباوەڕ و ئەفکار و بیروبۆچوونمان ڕاست بکاتەوە، بۆی بەهاو قیەمە باڵاکانمان فێر بکات، بۆ ئەوەی سلوک و ژیانمان بەب قورئانە بڕازێنینەوە. گەر وا چووینە خزمەتی، گەر وا لێی حاڵی بووین، دڵمان بۆ کردەوە، ئیتر بێگومان بن ئەو قورئانە دڵەکانمان ئاوە دات، توینوتیمان ئەشکێنێت، لە چڵک و چەپەڵی و خراپەی گوناه پاکی دەکاتەوە، درەختی ئیمان لە دڵا ئەچەسپێنێت، ئەی چێنێت ناستی دەکات. ئەو کاتە تۆ بیتە کەسێکی بە سۆز و بەزەیی بەرامبەر بە دروستکراوەکانی خوا. ئەم قورئانە دڵت زیندوو دەکاتەوە، دەتگۆڕێت. بۆیە گرنگە بە ڕۆحیەتی کردەوە پێکردن بچینە خزمەتی قورئان. ئەگەر وانە بوو ئەوە تا ئیمامی ئەحمەد ومان دەگێڕێتەوە، لا فرمي ولا يقرأ أن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا قرأ فرسخ في القلب نفع. وليت كاتانك دي قرآن خلكانك دي خويني لقرديان ناچه دي خواروا، بلام كاتي خوين را لدل دا جي جيربو أو كات السودت بيگيني. لروا گرنگ برزان ناکرێت قورئان بخوێنین بەبێ لێ تێگەیشتن، بۆ ئەوی لە دڵەکانمانە بچێنرێت، کەواتە بێ بیری لێ بکەینەوە، لێی تێبگەین، لێی حاڵی ببین، زانستەکەی فێر بین، بە دڵمان تەفسیری بکەین، هەست و سۆزمان لەگەڵ یا بجوڵێت، هەتاوەکو نێ نەتیجەکەمان دەرچێت کە ئەویش چییە، بیکەینە کردەوە، بکەینە عەمەل. چونکە هاوڵانی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم، پێغەمبەری عەزیز سەلی الله علیه وسلم بەم شێوازە پەروەردەی کردوون، فێری کردوون قورئان بۆ ئەوەی ببێتە جێبەجێکردن، تەطبیق. توانم بە زمانێتر بڵێم قورئانێکی زیندوو بوون بە کۆڵانەکاندا، بە جادە و بازارەکاندا، لە ماڵەکاندا دەگەڕان، واتە ئەخلاق و ڕەوشت و هەرس و کەوت و مامەڵەیان قورئانێکی زیندوو بوو، نەوەیەکی قورئانی تایبەت بوون، قورئان لە دڵیانە بووە، لە عەقڵیانە بووە، لە ئەخلاقیانە بووە، لە ئامانج و هەدەفیانە بووە، لە معامەلە و کار و کاسبیانە بووە. بۆیە بەم شێوازە کاتی ئەبینیت ڕەنگدانەوەی واقعی ئەم قورئانە ئەبێت لە دڵ و عەقڵ و فکر و ئەخلاق و هەڵس و کەوت و مامەڵە و کاروکرد و عەقڵ و فکر و ئەخلاق و هەڵس و کەوت و مامەڵە و کاروکردەوە بێت، نە تەنها خوێندنەوە. بۆیە پرسیارە کرێت لە